الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح بالخير عليكم مستمعينا الأحبة ومتابعينا عبر منصاتنا المرئية. ننتظر عهد علشان يفتح لنا البث. نصبح بالخير عليكم في هذا اليوم وفي بداية جديدة، بداية موفقة وسعيدة إن شاء الله، فيها الخير والبركة نتمناها لكم وين ما كنتوا تستمعوا لنا في هذه اللحظات، في مسقط أو في الباطنة أو في ظفار أو وين ما كانت توصل لكم ترددات الشبيبة FM. صباح الشبيبة ويوم جديد وصباح جديد نبدأه معاكم إن شاء الله مجموعة مختلفة من الموضوعات اللي بنتطرق لها في حلقات اليوم. منتصف الأسبوع نتمنى إن شاء الله يكون هذا اليوم وتكون الأيام اللي جاية والمقبلة علينا إن شاء الله فيها خير وتوفيق وسداد وبركة من الله سبحانه وتعالى، وأكيد نتمنى لكم دروب السلامة وين ما كنتوا تستمعوا لنا في هذه اللحظات.

بعدني يعني ما مصحصحة وما صاحية، أنا شبه نائمة. شبه نايمة بعدني يعني، لا وأزيدكم من الشعر بيت، جاهزة فطوري حاطتنا جنب يعني جنب الباب علشان وأنا طالعة أخذه ونسيته، يعني فوق ما أني ما مصحصحة بعد جوعانة. أقول يمكن يكون مخرجنا عاهد بالطريق يسمعنا، مثلا إذا مريت مكان عندهم فطور، والله يا عاهد ما نقول لا يعني. بعد الفاصل لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد نستقبل رسائلكم ومشاركاتكم في موضوع الحلقة أو في الموضوعات المختلفة اللي بنطرحها في الساعتين ونصف القادمتين.

حلوة فيروز على الصباح، يعني صوتها لطيف مناسب لأجواء الصباح. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: هل أصبح الانتظار صعب في زمن السرعة؟ في زمن صارت فيه الحياة سريعة وكل شيء سريع، في زمن التكنولوجيا والهواتف الذكية وكل شيء سريع، صار المحتوى تشوفه سريع، الريلز سريع. يعني الريلز أنا أكثر شيء مستغرب الريلز وين بيوصل، يعني كل ما لو يصير أقصر وأقصر. يعني قبل نقدر نشوف دقيقتين مثلا، دقيقة ولا كم هو كان بالبداية، دقيقة تقريبا، الحين 20 ثانية ونسرع الفيديو ونسوي سكرول عليه، يعني الفيديو اللي بعده. وين بنوصل بموضوع ان صرنا سريعين لهذه الدرجة؟ فعلا هذا الموضوع مهما تكلمنا فيه ما نعطيه حقه، لانه فعلا فعلا يأثر بشكل كبير. يعني الانستغرام خاصة كونه المنصة الأكثر استخداما في سلطنة عمان، والتيك توك طبعا للفئة اللي شوي أصغر بالعمر أيضا، فنفس الفكرة، الاثنين نفس الفكرة، كل شيء صار بسرعة، كل شيء صار سريع، نريد نشوف كل شيء بسرعة وما نركز، ومليون محتوى ومليون موضوع بنشوفه في نفس الجلسة أو في نفس اللحظة. فهذه لازم في يوم من الأيام إن شاء الله نتكلم فيها مع متخصص كيف هذا الشيء ممكن يأثر علينا. وأكيد مر عليكم مصطلح تعفن الدماغي، يعني هذا الشيء فعلا ممكن يأثر علينا، خاصة اللي باستمرار يستخدم السوشيال ميديا. يعني أنا يذكر علي مر أصدقائي، من الأصدقاء يعني، وإحنا جالسين في مكان ما أو في السيارة مثلا، لا وهو يعني وهم يسووا سكرول ويشوفوا ريلز. طيب في ناس في جمعة، في إحنا في مكان برا البيت، فسبحان الله يعني لهذه الدرجة الإدمان صراحة شيء غريب وما عندي تفسير للموضوع. يعني اللي أقدر أقول أن الإنستغرام والسوشيال ميديا عموما تسحبنا، إذا ما انتبهنا، إذا ما أخذنا بالنا تسحبنا بدون ما نحس. جانب واحد من موضوع السرعة ناهيك عن أنه يعني صرنا سريعين في نمط حياتنا، في نمط يومنا، كل شيء نريده بسرعة، وهذا الشيء جاب معاه قلة صبر، ما فينا صبر على شيء. الجانبين يعني لنفس العملة، صار عندنا قلة صبر والحياة صارت سريعة والنمط الحياة صار سريع. هل صار علينا اليوم صعب انه احنا ننتظر مثلا انه احنا نكون اهدى في نمط حياتنا وفي نمط يومنا؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، اتمنى يكون واضح. السؤال الحلقة على رقم الواتساب 9479997 9479997 على رقم الواتساب.

اسمه علي سالم علي سعيد عش سعيد. أنا لو ودي يعني صراحة كل يوم أسمع له، كل يوم نختار أغنية ونشغلها. لازم أضيف أغاني للمكتبة عندنا. يلا بنرجع بعد سالم علي سعيد، بنروح لعناوين الأخبار إن شاء الله، إيش أبرز المستجدات لهذا اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر.

نكتفي بهذا القدر من عش سعيد لسالم علي سعيد، والحين بنروح لأبرز العناوين والأخبار في صحيفة الشبيبة لهذا اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر. على طار سبتمبر، أمس كنت أشوف حلقة أمس فاكتشفت أني بدل ما أقول سبتمبر قلت ديسمبر. نروح لإذن أبرز أخبار هذا الصباح. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس مرسوما سلطانيا ساميا رقم 86 على 2026 بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.

جاهزية حكومية للتعامل مع الضغوط التضخمية. متوسط التضخم حالياً نحو 3.4% وفق بيانات شهر أغسطس. غداً الكشف عن اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تستعرض إنجازات 2026 وتوجهاتها المستقبلية. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في نيويورك. ومجلس الشورى يشارك في اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.

مستشفى خولة والنهضة يحتفيان باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار رعاية آمنة للأمراض غير المعدية. واحد وسبعين مدرسة حكومية وخاصة تخضع لزيارات تقييمية في أربع محافظات. الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تبدأ أعمال الفصل الدراسي الأول للعام 2026-2027، ومن ضمنها هذه الزيارات التقييم.

السلطنة تحصد جائزتين في جائزة التميز المؤسسي التربوي لمنظمة المرأة العربية. بدء موسم حصاد الزيتون في ولاية الجبل الأخضر لأهميته الاقتصادية والسياحية، وأمس كان ضيف حلقتنا الأستاذ أحمد الصقري ملم في هذا الجانب وعطانا الكثير من التفاصيل عن موسم الزيتون في الجبل الأخضر. بإمكانكم الاطلاع على حلقة الأمس موجودة على منصة إكس. لبعض الأخبار الاقتصادية، النفط يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع، سعر نفط عمان ينخفض 6 دولارات، والذهب يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوع. أيضا الدولار يستقر بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي.

وإعداد الدليل الاسترشادي الموحد لإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة. في العناوين الرياضية، الأحمر يواصل تحضيراته لضربة البداية أمام العراق، والسكتيوي يتحدث للإعلام اليوم.

عندنا أيضا مساحة قادمة بعون الله للاطلاع على حالة الطقس في محافظات السلطنة لهذا الصباح.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

طيب نروح في هذه اللحظات لمستجدات حالة الطقس لهذا اليوم بعون الله في مجموعة من محافظات السلطنة. راح نبدأها بمحافظة ظفار. الطقس غائم جزئيا إلى غائم على الشريط الساحلي والجبال المجاورة مع فرص لتساقط الرذاذ المصحوب بالأمطار المتفرقة أحيانا. بالنسبة لحالة البحر متوسط الموج. بمناسبة الحديث عن محافظة ظفار، طبعا موسم الصرب ابتدأ فلكيا يوم الأمس ويستمر حتى منتصف شهر ديسمبر القادم. أبرز سمات موسم الصرب الأجواء تكون معتدلة وأيضا الطقس يكون معتدل. بالنسبة لحالة الطقس عندنا في محافظة مسقط، صحو بوجه عام، وبالنسبة لحالة البحر هادئ إلى متوسط الموج. درجات الحرارة الصغرى المسجلة في 24 ساعة الماضية، جبل شمس سجل 13 درجة. ما في شيء يعني يقارن بدرجة حرارة المسجلة في جبل شمس، يعني عندنا 20 في سيق وذلكوت وشليم وقيرون حريتي والقابل. القابل سجلت 23، وكذلك الدقم وبدية وجعلوني وأم الزمايل.

درجات الحرارة العظمى المسجلة في 24 ساعة الماضية في السنينة 45 درجة، وأيضا في حمراء الدروع 45 درجة، 44 درجة في فهود إبرة البريمي، 43 درجة في مقشن بهلة نزوة، 42 درجة في إزكي دمى والطاين أم الزمائم.

الزمايم متكررة في درجات الحرارة الأقل والدرجات الحرارة العظمى. ما أعرف يعني هل في عندنا اثنين أم الزمايم ولا خطأ مطبعي. على كل حال هذه هي حالات الطقس اليوم في مختلف محافظات السلطنة بحسب موقع الأرصاد العمانية. نرجع لموضوع الحلقة إن شاء الله ومشاركاتكم حول الموضوع، وبندردش شوي في السؤال مع بداية ساعتنا الأولى لهذا الصباح.

إذن رقم الواتساب 9479995 بانتظار مشاركاتكم على موضوع الحلقة لهذا اليوم. هلا أصبح الانتظار صعب في زمن السرعة، وفعلا يعني صرنا مستعجلين في كل شيء، مثل ما أنا ذكرت في بداية الحلقة، يعني أسهبت شوي في الموضوع أنه السرعة اللي احنا صرنا فيها تحتاج لحظة نتوقف فيها، ويعني مثل ما احنا نقول باللهجتنا المحلية نتهيد شوي وما نخلي الزمن يسرقنا بهذه السرعة. سيئة أحيانا، يعني سبحان الله الأيام تاخذك معاها وظروف الحياة وتتبع انت الرتم، كيف الحياة ماشية، كيف ماشي اليوم، كيف ماشية مثلا، كيف ماشي السيستم مع الجميع. يعني صباح الخير فايز، أتمنى يبدأ يومكم براحة في القلب وطمأنينة في الروح، يوم خفيف جميل ومليء بما تحبون، دامت جهودكم خلف مذيع صباح شبيبة. شكرا لك يا فايز، صباح النور والسرور. عبد المجيد عبد الله المزيني، صباح الخير، أسعد الله أيامكم بالخير، يا مرحبا وسهلا يا عبد المجيد. صباح الخير سامي، يقول تحياتي لجميع المستمعين، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي، والله يسعد ويحفظ الجميع، اللهم آمين يا سامي. خير ناصر الزيادي، يقول تحية لكم ولجميع المستمعين والمتابعين مع الأجواء الجميلة، يا صباح النور والسرور يا ناصر. وفعلا صراحة الأجواء بدأت تتعدل شوي، يعني وين كنا وين صرنا. صح بعد ما زال يعني سبتمبر لك عليه شوي، مرة حار مرة الجو حلو مرة فيها ومرة كتمة، بس التقلبات هذه بالنهاية بيستقر الطقس، يعني إن شاء الله يكون الشتاء هالسنة شتاء جميل وطويل، هذا أهم شيء.

إذن هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، السرعة في زمن أصبح فيه الانتظار صعب. هل فعلا تؤيدون وتتفقون مع هذه وجهة النظر أنه يعني صرنا في زمن السرعة صار الانتظار صعب؟ أعتقد الحين كل شيء صار سريع، يعني كل شيء يمشي مع الرتم، يعني حتى مثلا لما توقف بتعمل لك طلبية في مطعم، عصير، قهوة مثلا، أكل، كل شيء صار سريع. أصلا هو يعني كمطعم أو كمقدم خدمة لازم يكون سريع علشان يواكب الرتم اليوم يعني، والزبون أيضا. أنت هتقيس على هذا المثال كيف صارت السرعة في حياتنا جزء كبير من حياتنا.

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

تحياتنا لكم مستمعينا الأحبة وين ما كنتوا تسمعونا في هذه اللحظات وفي محافظة ظفار على تردداتنا 98.5. بيبدأ الحديث أكثر خلال الأيام الجاية والأسابيع الجاية عن موسم الصرب، واحد من أجمل المواسم السياحية في محافظة ظفار. قد ما يكون له صدى كبير مثل موسم الخريف، ولكن أكيد هذا يعني ما يعني أنه الموسم مش مهم، أو بالعكس الموسم الصرب في محافظة ظفار واحد من أجمل المواسم اللي هو يسموه موسم الربيع. أمس شوي تكلمنا عن الموضوع بشكل سريع، يمكن لأن خلاص بدأت المدارس واستقر الأهل مع أطفالهم وكذا، فما في حركة كبيرة. لكن أنا لاحظ أنه سنويا تزيد الحركة على موسم الصرب، والناس تصير يعني منتبهة أنه لا، في موسم الصرب أيضا مرحلة مختلفة ما بعد انحسار موسم الخريف، ويعطي المحافظة ملامح من حيث الطقس والطبيعة والحركة السياحية والاقتصادية. أكيد يعني مثل هذه المواسم لها عوائد اقتصادية على محافظة ظفار. موسم الصرب مستمعينا الأحبة يبدأ نهاية سبتمبر ويستمر حتى منتصف ديسمبر تقريبا، مع اختلاف توقيت ظهوره وشدة مظاهره من منطقة إلى أخرى. فإيش اللي يصير بهذه الفترة؟ تتراجع الرياح الموسمية والضباب يبدأ بالانحسار تدريجيا، السماء تصير أكثر صفاء وترتفع ساعات سطوع الشمس وتنخفض مستويات الرطوبة مقارنة بأشهر الخريف. ومع ذلك تتبقى في كميات من المياه، مياه الأمطار والرطوبة في التربة، وهذا الغطاء النباتي يستمر فترة من الزمن. المروج الخضراء والسهول والأزهار البرية والنباتات الموسمية في عدد من المناطق الجبلية والسهول تظل تنمو لفترة طويلة. فهذا هو المختلف والمميز في موسم الصرب، أنه يعني في الخريف احنا متعودين على المشهد الضبابي الماطر اللي تشتهر فيه المحافظة، ولكن في الصرب تصير الرؤية أوضح وتظهر تفاصيل الجبال والسهول والساحل، تقدر تشوفها بوضوح. من أبرز وجهات الصرب في محافظة ظفار ولايتي رخيوت وظلكوت والمناطق المحيطة فيها. يعني هذه إذا إن شاء الله عندك خطة لزيارة المحافظة خلال الشهرين اللي جايين، لازم ضمن الخطة تكون ولاية رخيوت وأيضا ولاية ظلكوت. طبعا من المشاهد الملفتة خلال موسم الصرب اللي هو خطل الإبل انتقالها بين مناطق الرعي بحثا عن الأعشاب والنباتات، حيث تستفيد الإبل من الغطاء النباتي اللي خلفته أمطار الخريف تنتشر في المراعي والمناطق الجبلية والريفية. وهذا المشهد مش فقط مشهد طبيعي، بالعكس أيضا هو نموذج لاستمرار أنماط الرعي التقليدية وارتباط المجتمع المحلي بمواسم الطبيعة. وأكيد مر عليك فيديو يعني للإبل في محافظة ظفار وهي في بالقرب من الشواطئ مثلا. إذن الصرب مستمعين الأحبة موسم سياحي قائم بذاته، مش مجرد فترة انتقالية ما بين الخريف والشتاء. وإلى جانب أهميته السياحية له أهمية اقتصادية مرتبطة بالبيئة المحلية. دائما متعودين نروح صلالة في شهر 7 أو في شهر 8، أحيانا في نهاية 6 مثلا في بداية 9، بس أنا أشوف الموضوع يستحق التجربة صراحة أن نروح صلالة في شهر 10 مثلا.

يستعد الشارع الرياضي عندنا في السلطنة لمباراتنا غدا بمشيئة الله مع منتخب العراق. الأحمر العماني يواصل تحضيراته لضربة البداية، والسكتيوي يتحدث للإعلام اليوم. آخر الأخبار والعلوم قبل مباراتنا مع العراق، الجهاز الفني للمنتخب الوطني استدعى مهاجم نادي سيب عبد السلام الشكيلي للانضمام لقائمة الأحمر.

أجرى منتخبنا الوطني مساء أمس حصته تدريبية استعدادا لضربة البداية أمام المنتخب العراقي، وأدى اللاعبون تدريبات بهمة وعزيمة وإصرار وسط تركيز من الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي طارق السكتي.

لاعبي سيبو النهضة التحقوا ببعثة المنتخب في جدة بعد مشاركتهم في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا الثانية، وبالتالي اكتملت صفوف الأحمر وواصل المنتخب تدريباته على ملاعب التدريب في جدة. كان في متابعة أكيد من الجهاز الفني لمستويات اللاعبين ومدى جاهزيتهم قبل المباراة الافتتاحية.

وعد بكرة مباراتنا مع العراق يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري على استاد الأمير عبد الله الفيصل ضمن منافسات المجموعة الأولى اللي تضم أيضا السعودية والكويت.

كما استدعى مستمعينا الأحبة الجهاز الفني للمنتخب الوطني اللاعب مصعب المعمري للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني بعد تعرض اللاعب أرشد العلوي للإصابة في معسكر المنتخب. نتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب. استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول اللاعب عبد الله المعمري للانضمام للمشاركة في خليج 27 بعد ما تعرض اللاعب يوسف المالكي للإصابة في معسكر المنتخب. أيضا نتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.

0: الكبر.
1: الله أكبر.
0: أسود أزب أسود
1: زي.
0: أسود أولاد العم
1: زي.
0: أسود بحر الطن
1: زي.
0: أسود مشهورين
1: زي.
0: أسود مغمورين
1: زي.
0: أسود من قابوس
1: زي.

سجل البطولة العمانية محمد ربيع ووليد عبد الله يقول كلمة. أوه.

بالتوفيق إذن للأحمر العماني في مباراته أمام منتخب العراق يوم الغد إن شاء الله. أكيد لنا وقفة أيضا في يوم المباراة للحديث أكثر عن آخر التحديثات والأخبار، خاصة أنه مدرب منتخبنا الوطني السكتيوي إن شاء الله اليوم بيتحدث في المؤتمر الصحفي أمام وسائل الإعلام. أيضا مستمعين الأحبة، حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بعث برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازي وصادق مواساته داعيا المولى القدير يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان. وأعلن ديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام اعتبارا من يوم أمس الاثنين. ويعد الراحل الابن الرابع والأصغر للشيخ راشد بن سعيد المكتوم اللي حكم دبي من سنة 1958 حتى وقت وفاته عام 1990، وكان أحد الآباء المؤسسين لدولة الإمارات وأدى دور محوري في وضع أسس النهضة الاقتصادية والعمرانية الحديثة لدبي. شغل الشيخ أحمد بن راشد منصب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وارتبط اسمه على مدى عقود بعدد من المجالات الرياضية مثل كرة القدم وسباقات الخيل والرياضات البحرية. وامتدت علاقته بسباقات الخيل لأكثر من 4 عقود، وشاركت خيوله في سباقات محلية ودولية وحققت انتصارات في ميادين عالمية، واشتهرت اسطبلاته بألوانها الصفراء والسوداء. وما اقتصر نشاطه الرياضي على كرة القدم والفروسية، كان له دور محوري أيضا في تأسيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتولى رئاسته عند تأسيسه في أواخر 80s القرن الماضي خلال مرحلة شهدت انطلاقة للرياضات البحرية الإماراتية نحو المنافسات الدولية.

نروح لموضوع الحلقة، نذكركم بموضوعنا لهذا اليوم في زمن السرعة، هل أصبح الانتظار صعب؟ حمدان الرديني يقول في عصر السرعة اللي نعيشه كل شيء متاح بلمسة زر، الانتظار صار أكثر قسوة من أي وقت مضى، الزمن ما تغير، احنا اللي نسينا كيف نصبر، ورغم كل التكنولوجيا المحيطة فينا الانتظار هو الشيء الوحيد اللي يعجز العالم عن تسريعه، لأنه يذكرنا دائما بأن بعض الأشياء لا تنضج إلا بهدوء. شكرا على مشاركة يا حمدان. وعندنا رسالة من سعيد الهشامي، صباح الخير، صباح الشبيبة للمذيعة جمانة وزملائك في إذاعة الشبيبة، صباح النور عليك، تحية صباحية. يقول أمنياتي للمنتخب الوطني في كأس الخليج، وبدايتها مسك ونهايتها مسك، إن شاء الله الفوز في مباراة الافتتاح. وعندنا صورة شاركنا إياها سعيد، يقول ذكريات عادتنا لسنوات عام 90 العازي في عام التراث، ناس رحلوا وناس أتوا، هذا حال الدنيا. أنت كنت تسمع أغنية العازي للمنتخب؟ يقول أنا كنت أظن اليوم المباراة، عرفت من البرنامج أنه غدا المباراة إن شاء الله. يا سعيد عاد ما يصير سعيد، إحنا نبغى الكل يتابع والكل يشجع الأحمر، وترتب أمورك وترتب جدولك بكرة مع الأهل أو مع الربع، تشوفوا المباراة في مكان، يعني خاصة أن مباريات كأس الخليج يعني مهمة بالنسبة لنا صراحة، وهي اللي يمكن أكثر المباريات اللي نتحمس لها أكثر من كأس العالم وأكثر من أي بطولة أخرى. ما يصير ما يصير يا سعيد، يعني لازم مهمتنا كلنا تكون مع الأحمر. بعدين يعني مثل بطولات الخليج تذكرنا بجمعتنا في البيت، جمعة الأهل، أخواننا، الوالد، الكل يجتمع الصغير والكبير، تذكرنا بجلسات الأصدقاء في المقاهي والمطاعم والأماكن المختلفة، الكل يستمتع بهذه الأيام وبهذه الأسابيع، وعلى الرغم منها قصيرة وتمر بسرعة لكن نستمتع فيها، وبتشوف التعليقات والفيديوهات من الجماهير ومن المشجعين ومن اللي بيحضروا وبيكونوا في المدرجات لمؤازرة الأحمر، ومن اللي أيضا اللي بيسافروا إلى جدة بعون الله تعالى، المحللين والمعلقين والمهتمين بالشأن الرياضي، يعني هذه بحد ذاتها أصلا حراك يصير عندنا خلال فترة خليجي، ولأنه يعني كلنا جيران وأصدقاء وحبايب دول الخليج كلها، يعني عينين فراس، فبالتالي قريبة البطولة منا، ومع ذلك لازم تشجع منتخبك طبعا، يعني في النهاية التشجيع والمؤازرة تروح لمنتخبنا الوطني اللي نتمنى له التوفيق بعون الله في مباراة يوم الغد.

كذا يبغى لها أغنية بعد للمنتخب ولا إيش رأيكم؟ نرفع المعنويات قبل المباراة وبعدين هذه الأغنية سعيد، هذه الأغنية حالك يعني تقول لي ما تعرف متى المباراة. ما يصير ما يصير يا سعيد.

المساحة القادمة في ساعتنا القادمة إن شاء الله بتكون عندنا ضيفتنا للحديث أكثر عن أبرز المشاكل اللي قد نعاني منها فيما يتعلق موضوع الأسنان، وكيف هل ممكن أنه نحل هذه المشاكل، وكيف أثرت عاداتنا الغذائية وكثرة استهلاك القهوة والوجبات السريعة على صحة الفم. تم يوم الأمس مستمعينا بالإعلان عن وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم بن عادل المدني بعمر 51 سنة. هو واحد من مؤذني المسجد الحرام اللي عرف بأنه يؤذن عادة لصلاة الفجر وأداء تكبيرات العيد، ويقوم بمهمة التبليغ خلف الإمام في المسجد الحرام. الله يرحمه رحمة واسعة ويدخله جنات النعيم مع الصديقين والشهداء. الآخر أيضا كان يتداول على صعيد رياضي هذه المرة صورة للاعب المصري محمد صلاح في تركيا. محمد صلاح نشر صورة له وهو يجلس على صخرة في ترابزون. إيش اللي سوى الأتراك؟ إيش سوى؟ دوروا على هذه الصخرة ولقوا مكانها، وبدأ يتوافدون لها ووضعوا لوحة مكتوب عليها هضبة صلاح، وصارت مزار يقف الناس طوابير للمسها والجلوس عليها، وبعضهم أصبح يقبلها لدرجة أن بعض الأكشاك بدأت تصل للمكان لتقديم الطعام والمشروبات. وصارت هذه الهضبة اللي جلس عليها محمد صلاح مكان سياحي.

يعني يوضح لكم تأثير الفنانين واللاعبين كرة القدم والمشاهير وتأثيرهم على حياتنا. يعني شوف من مجرد صخرة جلس عليها محمد صلاح في تركيا، شوف إيش سووا الأتراك، حولوها لمكان سياحي، سموها هضبة صلاح.

نصاحبكم كل صباح بأجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

في زمن السرعة هل أصبح الانتظار صعب؟ هذا هو سؤال حلقتنا لهذا اليوم، وإحنا في ساعتنا الأخيرة معاكم إن شاء الله في مجموعة من المواضيع اللي راح نتداولها. وعندنا الموضوع الأبرز اليوم نتحدث عن صحة الفم والأسنان مع ضيفتنا القادمة. فقرتي المفضلة أني أسأل شات جي بي تي عن سؤال الحلقة وأشوف إيش يقول شات جي بي تي، عنده وجهة نظر. يعني اللي يعجبني إن شات جي بي تي عنده شخصية، يعني عنده وجهة نظر. يقول أشوف إنه الانتظار في هالزمن صار أصعب فعلاً، لأن تعودنا كل شيء يكون سريع، الرد، الخبر، النتيجة، وحتى الوصول. لكن بعض الأشياء المهمة ما لها زر استعجال، تحتاج وقتها حتى لو أتعبنا انتظارها. المشكلة مو في الانتظار، المشكلة لما توقف حياتنا ونعلق كل شعورنا على شيء ما نعرف متى بيجي. جوابه شاعري بعد ويحس، يعني شات جي بي تي يقول لك نوقف شعورنا على شيء ما نعرف متى بيجي. الله الله يا الدنيا يا شات جي بي تي. الانتظار يقول شات جي بي تي جزء من الحياة ما نقدر نتجاوزه، لكن اللي يخفف ثقله إنه ما نخليه يسرق حاضرنا. ننتظر الشيء اللي تمناه وفي نفس الوقت نكمل يومنا، نشتغل، نضحك، نعيش، لأنه بعض الأقدار تتأخر لكن حياتنا ما المفروض تتأخر معها. جوبتها نموذجية أحيانا تحسها، يعني نوعا ما تحسها جواب مثالي شوي، مزخرف، مزين زيادة على اللزوم، بس هذا شات جي بي تي. يعني كل الأحوال 9479997 على رقم الواتساب للي حاب يشاركنا في موضوع الحلقة لهذا اليوم. هل نحس إنه حياتنا أخذتها السرعة ورتم الحياة السريع وصار الانتظار الصعب بالنسبة لنا، انتظار أي شيء من أبسط الأشياء لأكبرها؟ هذا هو موضوع الحلقة لهذا اليوم، وأكيد نتمنى لكم إن شاء الله صباحات سعيدة وجميلة وموفقة، ويوم ثلاثاء سعيد وبسيط ولطيف، وتكونوا مركزين أكثر مني لأنه أنا اليوم تركيزي يعني لكم عليه شوي. يلا هذه الأيام ما دايما تكونها تمشي بنفس النمط، يوم متحمس، يوم نشاطك أقل، يوم ولا شيء، لا نشاط ولا طاقة ولا شغف، ويوم 100%. والحياة ما تمشي برتم واحد، يعني الحياة متقلبة عموما. والحمد لله على كل حال، بنتلاقى إن شاء الله معاكم بعد الفاصل.

للعراق هذه المرة، وتعاطف واسع مع مأساة الطفلة العراقية هاجر اللي سقطت في بئر عميقة وظلت قابعة في البئر لساعات طويلة قبل وفاتها. هزت العراق بوفاة الطفلة هاجر عمرها 4 سنوات بعد وقت قصير من إنقاذها إثر سقوطها في بئر عميقة في محافظة نينوى جنوب شرقي الموصل. عملية الإنقاذ استمرت حوالي 5 ساعات وأثارت متابعة وتفاعل واسع في العراق. البئر اللي سقطت الطفلة هاجر بداخلها عمقها 20 متر بقيت لساعات، وفرق الدفاع المدني في نينوى أكدت أنها كانت ما زالت على قيد الحياة وواصلت جهودها للوصول لها وانتشالها. وبعد تعذر محاولتين سابقتين للوصول للطفلة بسبب عمق البئر، تمكنت الفرق المشتركة أخيرا من انتشالها بعد محاولات مكثفة. لكن المأساة ما انتهت عند إنقاذها. أعلنت دائرة صحة إربيل وفاة الطفلة هاجر أثناء وصولها للمستشفى، ووضحت أنها وصلت في حالة حرجة وفارقت الحياة نتيجة لمضاعفات ناجمة عن سقوطها في البئر رغم المحاولات لإنقاذها وإسعافها. هذه الحادثة للطفلة هاجر مستمعين الأحبة تعيد للأذهان حادث أيضا حوادث أخرى لأطفال آخرين في العالم. عندك يعني الطفل الجزائري أيوب والطفل المغربي ريان. خلينا نشوف بعض التفاصيل عن هذه القصص. أيوب الجزائري كان عمره 10 سنوات في ولاية البيض جنوب غرب الجزائر. في يوم من الأيام كان راجع من البيت بعد ما وصل أكل وماي لأخوه، فمر أيوب فوق لوح خشبي. هذا اللوح كان يغطي بئر ارتوازية جافة. انهار اللوح وسقط أيوب في داخل هذا البئر. المشكلة أن البئر كان عمقه 80 متر تقريبا وفتحته ضيقة جدا تقريبا 40 سنتيمتر، وفيها أتربة أعاقت الوصول له. استمرت جهود الإنقاذ 4 أيام بالحفر جانب هذا البئر، لكن طبعا الفرق انتشلت جثمانه في يوم 5 سبتمبر. يعني هو بدت يعني الحادثة صارت يوم 2 سبتمبر وهو توفي في يوم 5 سبتمبر. أما الطفل ريان المغربي كان عمره 5 سنوات في هذه الحادثة في سنة 2022. سقط في بئر عمقها 32 متر، كانت فتحة البئر ضيقة جدا ما قدروا انهم ينزلوا عشان ينقذوا. ايش سووا؟ حفروا ممر موازي ونفق جانبي بحيث انه ما تنهار التربة. هذه العملية استمرت حوالي 100 ساعة، 100 ساعة يعني 5 أيام. ولما وصلوا له بعد 5 أيام ايضا تم الاعلان عن وفاته بعد اخراجه. تأخذوا في كل هذه الحوادث رحمة الله عليهم النقطة المشتركة هي أنه البئر غير مؤمنة وضيقة ضيق شديد بحيث أنه يجعل عملية الإنقاذ أصلا صعبة وتستغرق وقت.

الله يرحمهم ويغفر لهم. بننتقل لمساحة أخرى عن خبر آخر أيضا إن شاء الله مستمعينا الأحبة في ساعتنا الأخيرة معكم في برنامج صباح الشبيبة.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة في النصف ساعة المتبقية من زمن برنامج صباح الشبيبة لهذا اليوم، ومساحة نخصصها للحديث عن صحة الفم والأسنان. يسعدنا أن تنضم لنا في هذه المساحة زينب الجابرية، طبيبة أسنان. أهلا وسهلا فيك دكتورة زينب، صباح الخير.
1: يا هلا فيكم، مشكورين جدا على الاستضافة،
0: وإحنا سعيدين بوجودك معنا دكتورة اليوم. أنا ببدأ من الأخير، ليش الكل يخاف من طبيب الأسنان؟
1: هذه المسألة موجودة عند كل حد، لكن نحاول نغير هذه الفكرة عند المجتمع بشكل عام. نحن الحين وايد حبوبين ولطيفين غير عن قبل.
0: أكيد، يعني سبحان الله حتى علاقتنا مع طبيب الأسنان السنوات الأخيرة فعلا تغيرت.
1: فعلا صحيح،
0: وصار الطبيب أصلا ذات نفسه عنده هذه الخصائص، أنه يطمن المريض يهديه. كان قبل نشوفه عند الأطفال أكثر، بعدين لا، صار حتى الكبار يحتاجوا تطمين.
1: صحيح، صار في وعي أكثر في المجتمع أن الطبيب لازم يكون دائما عندهم زيارات دورية مع طبيب الأسنان، ما بس عند الألم. أيوة. فلما يكون بس عند الألم طبيعي تكون التجربة سيئة، لأن أنت رايح عندك ألم فتتوقع شيء يكون سهل، لا مستحيل. بس لما يكون من البداية ويكون بس زيارات دورية، طبيعي الموضوع يكون ألطف وأخف، والألم إن شاء الله يكون ما في ألم لأنه في زيارات دورية، ففي فحص دوري، فالأشياء تكون أقل وقعا.
0: أكيد. دكتورة زينب، إيش أكثر المشكلات اليوم اللي نعاني منها لما نتكلم عن الأسنان؟
1: صراحة اللي هو المنتشر أكثر شيء عندنا تسوسات الأسنان. طبعاً عندنا تسوسات الأسنان هي أكثر مرض شائع في العالم أتوقع، ما بس في عمان للأسف، فهذه أكبر مشكلة تقريباً نحن نعاني منها.
0: طيب إيش الشيء اللي أنت اليوم كدكتورة لما تجين تفحصين المريض ممكن تلاحظي شيء المريض ما يكون ملاحظة بأسنانه؟
1: شوفي، خلينا نقول إنه الفم هو مرآة جسم الإنسان. للأسف في ناس وايد تجهل هذا الموضوع، لأنه نحن عن طريق الفحص، فحص الفم أو الأسنان، نحن ما بس نشيك الأسنان، نفحص حتى الفم بشكل عام، في بعض العلامات تدل إنه هو عنده أمراض داخلية في الجسم، مثل إذا كان عنده نزيف في اللثة، ما معناته فقط إنه هو عنده مثلا أمراض في اللثة، مرات يكون عنده حتى أمراض في السكر، مرض السكري يعني بادي عنده. إنزين، في عندنا نفس الشيء بعض القرحات ما أدري إيش، هذه تدل على لا سمح الله في وجود ورم سرطاني أو شيء من هذا القبيل. ففي عندنا بعض الأشياء أساسا توضح لنا أنه عنده هو هذا بعض الأمراض، يعني بعض الأشياء تتضح عندنا في الفم. وما نخفي أنه الفم هو أول شيء الإنسان لما يأكل أو أي شيء، هو دائما المكان الأول اللي يستقبل أي شيء.
0: نعم، من الطعام. إذا نقدر نقول إنه أي مؤشرات تظهر في الفم ممكن تكون متصلة بحالات أخرى، فبالتالي ما يصير نفصل الاثنين عن بعض
1: أبدا، ما ممكن. حتى أمراض القلب وايد حلها علاقة بصحة الفم والأسنان. حتى الحين صار في ثقافة عند الأطباء القلب، خاصة أخصائيين القلب، دائما يوعوا مرضاهم أنه لازم بضرورة زيارة طبيب الأسنان، الفحص الدوري، التنظيف المستمر، لأنه إذا صارت أي شيء لا سمح الله في اللثة أو شيء ممكن ينتقل عن طريق الدم للقلب، تصير عندهم مشاكل في صمامات القلب وما إلى ذلك.
0: نعم، الله يشافينا وعافينا يا رب. إيش هي العلامات البسيطة دكتورة اللي الناس تجاهلها بس هي ممكن تكون فعلا مشكلة تستدعي الانتباه؟
1: مثلا إذا كان عندنا تكسر في الأسنان نحتاج هذا ننتبه عليه، نزيف اللثة مثل ما ذكرت هذا نحتاج ننتبه عليه. إذا صار مثلا بدأ يصير عندنا مثل ألم فجأة ويروح، أو مثلا لما ناكل سكر أو حاجة باردة نتعرض لها يصير عندنا ألم فجأة ويروح، هذا نحتاج أن ننتبه على بعض الأشياء. أي شيء ما طبيعي أو أي شيء تغير نحتاج ننتبه عليه.
0: نعم. طيب اليوم نمط حياتنا اختلف وتغير عن السابق، وفي عادات غذائية وعادات في شرب القهوة والمنبهات إلى آخره، يعني ما مثل السابق، فهل هذا الشيء أثر على صحة الأسنان والفم من وجهة نظرك؟
1: طبعا هو أثر، لأنه نحن صرنا أساسا نستهلك مثلا نوعية الأكل، خلينا نتكلم الأكل صار أكثر لين، الأكل صار ينطبخ بزيادة، فيعني هذه الأشياء تخلي طبعا قوة الفك تقل. أيضا المشروبات الغازية الحين صايرة منتشرة، القهوة هو ما مشكلة في يعني في كمية أنه هو ما نقدر نحن نقول ممنوع أنك تشربها، ويفضل أنك ما تشربها، لكن إذا خضيتها ما تأخذها على مراحل. مثلا في بعضهم يحط كوب القهوة كل نص ساعة يبدأ يشرب شوية، يبدأ يشرب شوية، كل نص ساعة يشرب يأخذها مزة شوية. فهذا كل مرة أنت تدخل أسنانك في دوامة الحمضية، ينزل الحمض ماله، فيبدأ 20-30 دقيقة عشان يرجع، فأنت ترد ترجعه، فالحين تكرارك على هذا الشيء يسبب لنا عد مشاكل ثانوية طبعا في الأسنان.
0: نعم، يعني مثلا أنا صار لي ساعتين تقريبا فنجان القهوة رايح جاي، فمعناته اللي أسويه غلط
1: تقريبا. أيوة تقدر تقولي أيوة غلط.
0: طيب كيف هذه العادات اللي يعني عادات مثلا، خلينا نروح الحين لجانب آخر اللي هو مثلا نتكلم عن التوتر، قلة النوم، نمط حياتنا السريع، كيف ممكن يأثر على الأسنان ويترك يعني انطباع أو مثلا يترك شيء سيء في صحة الفم؟
1: طبعا قلة النوم يأثر على كل شيء، كل شيء في حياتنا يأثر عليه قلة النوم، بس في ناس مثلا لما يصير عندهم قلة النوم يصير عندهم مصاحب له توتر، فبالتالي هذا التوتر يصير معه انه في عادة ما اعرف اذا تعرفي عنها، هي يسموها صرير الاسنان، انه هم لما يناموا يظلوا عاضين على الاسنان.
0: نعم.
1: فهذه يعني تنتهي ايش، انه يصير عندنا تكسر في الاسنان مثلا.
0: بس هو يمكن ما يكون حاس اصلا،
1: هو ما حاس، لكن هو لما يصحى الصباح يبدا يحس باعراض مثل صداع، الم في الفك، فهنا يبدا لازم هو يراجع طبيب الاسنان عشان يعطي الحل.
0: وإيش سببها؟
1: سببها التوتر قل النوم.
0: توتر وقلة النوم.
1: أيوه.
0: يعني التوتر
1: وقلة. يعني حتى من حلولها حتى ممكن هو يمارس رياضة عشان يخفف التوتر اللي يصير عنده خلال اليوم.
0: تمرين معين يعني؟
1: صراحة ننصحهم باليوغا بس ممكن ما كل حد. بس هو أي تمارين ممكن تشتتك أو يعني تخفف من التوتر من اليوم، لأن نحن طول اليوم خاصة حياتنا صايرة مليانة شغل من الصبح الصبح للمساء، فما عدنا فالرياضة تفرغ هذه الطاقة وتخفف عدنا التوتر.
0: ممتاز جميل. طيب ليش اليوم نشوف أشخاص يهتموا كثير بأسنانهم ومع ذلك يتعرضوا لمشاكل، والعكس صحيح، أحيانا تشوف شخص ما مهتم بأسنانه وسبحان الله تلاقي أنه أسنانه يمكن أكثر وأفضل صحة.
1: اللي ما مهتم هذا حظك نصيبك. لكن اللي مهتمين عادة في عندنا للأسف عدد لا بأس الحين إنهم يهتموا بجمال الأسنان مش بصحة الأسنان. جمال الأسنان يعني أنا أهتم بالأسنان اللي بارزة هني طالعة واللي أنا أبتسم فيهم واللي هي مواجهة المجتمع، واللي وراء عادي ما مشكلة لما أكون لما يصير عندي فلوس، معنى هو عنده فلوس حال الأسنان القدام، بس اللي وراء لا. معنى هو مفروض يكون بالعكس، هو يهتم بالصحة بعدين الجمال، لأنه الصحة هي اللي بتعطينا الجمال. إذا أسنانك ما صحية مستحيل تكون جميلة. فالناس وايد صايرة مهتمة أنه ابتسامة هوليوود بوليوود إي ماكس مدري إيش فعلا. هذا الابتسامات اللي ضاربة ترند الحين وكلها يعني مش حقيقية
0: فعلا. وبما أنش أنت دكتورة يعني جبتي بسيرة الموضوع، خلينا نتكلم شوي أكثر عن الموضوع، هوس الناس بالعموم بموضوع تبييض الأسنان.
1: أيوة.
0: هل صرت تشوفي مثلا عندك في العيادة أو مرضى يركزوا أكثر على الشكل أكثر من صحة فمهم أو صحة أسنانهم، أو مرت عليش مثلا حالات يريد ابتسامة هوليوود أو يريد الأسنان هذه اللي عاد بكل أنواع فينيرس وغيرها، يعني بدون ما يكون مهتم إيش عنده مشكلة مثلا أو إيش يعاني لا سمح الله؟
1: للأسف أيوة موجودة هذه الفئة، بس ما أقدر أقول إنه هي الفئة الأكبر، لأنه ما شاء الله الناس صار في عندها وعي أكثر إنها تهتم بالصحة أكثر من الجمال. في فترة من فترات صار عندنا إنه الكل هاب يريد يسوي هذه الابتسامات مهما كلف الأمر.
0: أيوة.
1: حتى صارت في السوق بسعر جدا رخيص، وللأسف ما كانت تنعمل بطريقة صحيحة وأدت لمشاكل، وتصحيحها كانت مكلف طبعا أضعاف مضاعفة عن المبلغ اللي هم سووه فيها. فنحن ما نقدر ننكر إنه في صار في وعي في المجتمع، لكن لا زال في فئة أيضا تهمهم فقط جمالية الأسنان، يعني من وراء تحصل ما عنده أسنان بس هو مهتم في الأسنان اللي قدام بس. يعني وراء يحتاج علاج عصب بيقولك عادي ما مشكلة، أهم شيء الأسنان اللي قدام تتبيض أو إنها تصير تتركب عليها ابتسامة تجميلية أو إلى ذلك. فهو يهتم بالقدام، اللي وراء يقول ما مشكلة قدام إن شاء الله.
0: طيب إيش هي بعض العادات اللي تشوفيها مثلا عند المرضى أو زائرين العيادة اللي هو يسويها بس هي أصلا عادة خاطئة في الأسنان، شيء له علاقة بالأسنان؟
1: مثلا بعضهم يحبوا يأكلوا ثلج.
0: ثلج
1: أيوه، هذه ما تعتبر عادة زينة زين لأنها تكسر الأسنان. بعضهم مثلا يحبوا مثلا يبيضوا أسنانهم بالفحم وبيكربونات الصودا وهذه الأشياء. طبعا هذه أنت تحكي طبقة المينا، معناته أنت قاعدة تدمري الأسنان. يعني هي ممكن تبيض لك اليوم بس بعدين بيبدأ يصير عاد العكس تماما، يبدأ تصفر. نفس الشيء مثل ما قلنا المشروبات الغازية اللي هي كثرتها أيضا، هذه نفس الشيء ممكن تسبب لنا يعني قوة السن تبدأ تضعف مع الحمضيات أو تكرار تعرض الأسنان للحمضيات وتصير أضعف، فيصير عندنا مثلا حساسية شديدة لما نشرب أي شيء بارد. نفس الشيء في عندنا مثل الارتجاع المريئي، نفس الشيء هذا الأشياء يعني يصير عندنا مثل ذوبان في طبقة الأسنان ويسبب لنا نفس هذه المشاكل.
0: نعم، نشوف أحيانا في مواقع التواصل الاجتماعي حلول يعني رخيصة الثمن لتبييض الأسنان، منتجات مختلفة طبعا، كيف نعرف هذا المنتج مناسب ولا لا؟
1: تسأل طبيب الأسنان طبعا، ما تروح وراهم، لأنه السوشيال ميديا وايد يبيعوا أشياء يعني ما كلها يعني من الأشياء اللي يبيعوا، حتى التقويم الزينة اللي يباع في الإنستغرام تحصلي، أو المواقع التواصل الاجتماعي تحصلي كل هذه الأشياء بعشر ريال 18 ريال، بينما لما هو أوكي يأخذه ويبدأ يركبه، حتى بسوبر جلو بعضهم يركبوه ترى، فلما يركبوه للأسف يصير في تجمع أكل بين الأسنان، يصير في وسخ يتجمع بين الأسنان، بالتالي تصير عندهم تسوسات، لما يجوا عادي يفكوه هناك المصائب، الأسنان كلها لزق، تحتاج أنها تتنظف، تبدأ فيها تسوسات وما إلى ذلك. فهذه الأشياء ما ننصح فيها. نفس الشيء مثل ما ذكرنا الابتسامات أيضا فترة من فترات صارت هبة وصارت كل حد يسويها بأسعار جدا قليلة، هي بعدها ما زالت موجودة بس الوعي صار أفضل. وطبعا شاكرين حال وزارة الصحة، نفس الشيء هم قائمين على هذه التوعية، يعني انهم دائما يبادروا بهذه الأشياء، حاولوا كثيرا يوقفوا مع العيادات اللي تحاول تسوي هذه الأشياء، يعني يوقفوهم او يكلموهم بخصوص هذا الموضوع، فصار الموضوع شوية اقل انتشارا او الناس صارت اكثر وعي.
0: طيب عشان نكون حذرين في هذا الجانب، نصيحة مثلا دكتورة توجهها لشخص حاب انه هو حاط في باله انه يريد يسوي هذه الابتسامة، ايش ممكن نقول له؟
1: انا في شيئين اقولهم اياه دائما، طبقة المينا أو السنة من تروح ما تتعوض، لأن السنة الطبيعي ما في أي شيء يعوضه مهما تطور الطب ومهما تطور مهما صار، ما في شيء يعوض السنة الطبيعي، خلقة رب العالمين ما حد يعرف يسوي مثلها. الشيء الثاني، إذا اللثة انحسرت أو نزلت عن مستواها الطبيعي صعب جدا نحن نرجعها، فهذه الشيئين نحن لازم نهتم فيهم من البداية، طريقة التفريش وما وكل هذه الأشياء نهتم فيها عشان ما يصير عندنا هذه المشاكل.
0: نعم جميل. طيب بما أنك جبتي في سيرة تفريش الأسنان، يعني النقطة دائما فيها كلام كثير عن المدة الأفضل أو الأنسب لتفريش الأسنان،
1: طبعا هو الموصف فيه دقيقتين كل مرة تفرشي فيه لمدة، يعني مرتين في اليوم وكل مرة لمدة دقيقتين تفرشي فيها بفرشة معجون يحتوي على الفلورايد وخيط الأسنان. طبعا احنا ما نقدر ننكر وجود أو يعني أهمية خيط الأسنان، خيط الأسنان حالة حال الفرشة والمعجون لازم يكونوا ثلاثتهم موجودين، الخيط طبعا سواء خيط العادي أو الخيط المائي، اثنينتهم لازم، أنا عن نفسي مثلا أستخدمهم كلهم.
0: أوكي.
1: في ناس نفس الشيء من الأشياء عندهم إنهم مضمضة الفم، إذا مضمض فمه ما يحتاج لا يفرش ولا يستخدم خيط ولا أي شيء، للأسف عندنا هذه الفئة. المضمضة أبدا أبدا لا تغني ما تغني عن هذه الأشياء الثانية. فالمضمضة نحن نخليها على صوب دائما، ونفس الشيء المضمضة نحن ننصح فيها في حالات محددة بس ما ننصح فيها بشكل يومي. لا.
0: ليش؟
1: لأن في نوعية منها مثلا تحتوي على الكحول.
0: أوكي.
1: فإذا صار بيصير عندنا جفاف في الفم، يصير عندنا رائحة في الفم، إذا صار عندنا جفاف يتولد عندنا تسوس في الفم وما إلى ذلك، فنحن ما ننصح فيها مثل هذه اللي تحتوي على الكحول، نحن ننصح فيها بعد مثل عمليات جراحية في الفم. نعم. عشان تساعد في التنظيف وتساعد على تعقيم المكان، لكن صراحة ما في شيء يعوض الطب الشعبي. أكيد. فدائما أنا أقولهم ما يدافي وملعقة ملح صغير اللي يريد ينظف فمه يعني بشكل دائم بحيث أنه ما يضر الأسنان.
0: جميل. طبعا يعني طب الأسنان مثل مجالات كثيرة في الحياة يتطور ويتغير باستمرار. زمان أو قبل يعني قبل فترة كان الحل هو خلع السن، ما كان في عندنا الزراعة والابتسامات هذه اللي نشوفها والحلول والتطور الكبير اللي صار في مجال طب الأسنان. اليوم أنت كدكتورة كيف تشوفي، كيف تقيمي الحداثة اللي وصل لها طب الأسنان في العالم؟
1: صراحة التطور يعني في الطب ما شاء الله مستمر بشكل يعني سريع جدا، فنحن دائما لازم نواكب هذا الشيء، لكن ما شاء الله نفس الشيء الناس صار عندها وعي إنه إذا خسرت سن تحتاج هي تعوضه على طول، ما أخليه. طبعا نفس الشيء هذا من الأشياء اللي احنا نوعي فيها الناس، إن أنت إذا فقدت سن معناته الأسنان الثانية ممكن تتضرر، يتضرر مكانها، طريقة الأكل، التنظيف أيضا ممكن يتضرر، لأن الأكل ممكن يطبق في أماكن أنت ما تقدر توصلها بالتنظيف، فدائما تعويض الأسنان. مثل ما ذكرتي في البداية كان في خلع على طول، عندك تسوس على طول شيلوا الأسنان.
0: أيوه.
1: الحين لا، خلاص هم عندهم وعي، إذا شلتنا السن نحط بداله زرعة تعوض مكان، تعوض الوظيفة مال السنة، ونفس الشيء الشكل الجمالي حل الأسنان.
0: جميل. طيب الحين عندنا عيادات كثيرة ما شاء الله في السلطنة، إذا جينا نتكلم، إذا فرضنا اليوم عندي مشكلة معينة أو حابني مثلا أعمل زراعة تقويم أيا كان العلاج، في وسط كل هذه العيادات وفي وسط كل هذا التنوع ما شاء الله والأسعار أيضا عندك يعني كل الفئات، تريد الرخيص تريد الغالي تريد بالنص، كيف أنا اليوم يعني شخص عنده مشكلة معينة في فمه أو في أسنانه أعرف الدكتور هذا مناسب أو لا؟ في طريقة ولا لا؟
1: هو شوية صعب، لكن دائما نحن نقول إنه اختار طبيبك بعناية خاصة في القطاع الخاص. أنت عندك خيارات، ودائما لا تختار من أول استشارة. يعني إذا أنت حسيت نفسك متردد أو ما واثق أو حسيت أنه ما مقتنع، أنا أفضل تروح تأخذ استشارة من طبيب وطبيبين وثلاثة. هذا من حقك طبعا أنت كشخص. أيوة. في الأخير أنت تحتاج خدمة، وأنت بتدفع على هذا الخدمة وتنتظر منها نتيجة طبعا. صح. فدائما أنا دائما أنصحهم، حتى اللي مرتادين العيادة عندنا أقول لهم إذا ما مقتنعين من حقكم تروحوا تبحثوا عن خيارات ثانية أو تسمعوا آراء ثانية. فعلا هم مثلا يروحوا، بعضهم يرجعوا، بعضهم مثلا يحصلوا سعر أقل أو سعر أنسب حالهم هم، خلينا نقول، فيروحوا هناك. لكن في المقابل نفس الشيء، الناس صايرة يعني أكثر وعي. أيوة. نفس الشيء مثلا يسمع مثلا أنت رحتي عند طبيب معين وعاملش بطريقة جدا ممتاز أو تعرفيه حتى شخصيا، بالتالي أنت بتبدي تنصحي أختك لا روحي عند هذه الثقة وأنا شايفتنهم وما أدري إيش مجربة معاهم، فيبدو الناس حتى تسمع وتعرف من الطبيب الصح. أيوة. من الطبيب لا.
0: أيوة. وبعدين يعني في أشياء ما نقدر نساهم فيها في موضوع المبلغ أو السعر، في أشياء أهم من الكم أنت بتدفع، يعني
1: الجودة
0: بالضبط، يعني مثلا صحة الأسنان، صحة العين، في أشياء ما الواحد ما يقدر يتهاون فيها.
1: صحيح.
0: طيب لو كان في معلومة واحدة دكتورة تتمني أن الناس يعرفوها في سن مبكرة عن أسنانهم وممكن توفر عليهم الكثير من المشكلات والعلاجات في المستقبل؟
1: الفحص الدوري عن طبيب الأسنان من لما يكون طفل، يعني هو المفروض من أول سنة تطلع يبدأ هو زياراته، يعني أهله أمه وأبوه يبدو يأخذوه على طبيب الأسنان. في ناس تحس هذا الموضوع مبالغ فيه، لكن هو يفضل أنه على الأقل تروح توديه من هالطفل، يبدأ يتأقلم على المكان، ما يروحه هو عنده ألم، يبدأ يتأقلم على المكان، يبدأ يحب إنه أوكي كيفنا، أوكي هذا الطبيب عادي ما يخوف، لابس كمام صحيح بس ما يخوف، ما بيأذيني، أنا أروح ألعب بالمكان والأشياء الموجودة وأطلع ما في شيء. يبدأ نحن أول شيء نبدأ هذه الزيارات الدورية. هذه الزيارات الدورية إذا شفنا فيه عندك مثلا تراكمات وسخ، نحن نبدأ ننصحك بالتنظيف. عندك بداية تسوس، نعطيك مثلا ننصحك بالمعجون اللي يحتوي على الفلورايد، أو نحط لك مادة الفلورايد عشان تقوي طبقة المينا. نفس الشيء مثلا إذا حصلنا عندك أي نوع من المشاكل، بادي ضرس العقل بادي يطلع كذا، بنبدأ نقول لك أنه ترى هذا بيبدأ يسوي لك مشاكل مستقبلا، فأحسن تتخلص منه الحين ولا تنتظره. فهو دائما كل ما بكرت في الزيارات الدورية كل ما تجنبت المشاكل. مثل ما يقولوا الوقاية خير من قنطار علاج،
0: يعني كل 6 شهور مثلا
1: يفضل. أيوة. وطبعا هذه كل 6 شهور هي الطبيب يحدد لك إياها، يعني مثلا في ناس يحتاجوا في السنة مرة لأنه ما شاء الله محافظين. وفي ناس مثلا كل 6 شهور، في ناس كل 3 شهور، في ناس كل 4 شهور، كل شخص حاله مختلفة، ما نقدر نحن نعمم المعلومة، بس المعلومة الشائعة هو كل 6 شهور، لأنه هذا اللي أكثر شيء انتشارا، كل 6 شهور تفي بالغرض يعني.
0: جميل. طيب لو اليوم جاش دكتورة مريض عنده خوف أو هلع، خلينا أقول هلع من طبيب الأسنان، بس هو لازم يتعالج، هذه الحالة إيش ممكن تسوي؟ كيف بتعالجه وهو خايف جدا مرعوب؟
1: كم عمره؟
0: كبير طبعا.
1: شوفي هذه الحالات تي معانا صراحة، نحن نحاول نهديهم بكل الطرق اللي نقدر عليها، عن طريق نحن نكلمه نفهم إيش اللي مخوف. إنه غالبا وللأسف أن الناس الكبيرة في العمر لما تيجي عندها هذا الخوف يكونوا تعرضوا لتجارب سيئة وهم صغار. عشان كذا نحن نحاول نتجنب هذه الأشياء مع الأطفال، أنه ما نعرضهم لتجارب سيئة، فبالتالي هم يتولد عندهم شعور خوف، حتى لو هو كبر يمكن نسى، لكنه هذا الشعور يكون محفوظ عنده. أيوة. فمثلا مرات نفس الشيء نحن نشغل لهم في اليوتيوب مثلا برنامج أو أغنية، أو مثلا هو يحب يشوف بودكاست أو شيء محدد، فدائما نحاول نشتت له الموضوع. نفس الشيء معانا الفريق، أو أغلب ما شاء الله العمانيين الحين الموجودين الأطباء والفريق الموجود عندهم تحسن، دائما يلامسهم عاطفيا وشخصيا، يعني مثلا يدعموا إذا كان في حد بالكلام بأنه نحن نحاول حتى نجهزه، إذا ما كان عنده ألم شديد ممكن نحن نأجله، يعني إذا كان ما عنده أساسا ألم أو أنه يكون شيء بسيط مثلا ممكن نأجله، يعني نخلي الزيارات بحيث أنه لحد ما يكون هو عنده أريحية في المكان. أيوة. ويقدر يتقبل نحن نسوي له العلاج.
0: جميل صراحة اللي نشوفها الحين من الأطباء، يعني كيف يمتصوا توتر المرضى، شيء يثلج الصدر. استمتعت بالحديث معاش دكتورة زينب، في إضافة وكلمة أخيرة؟
1: شكرا حبيبتي وجزاكم الله خير، وأتمنى كل حد يحافظ على أسنانه ولو أنه ممكن نحن نخسر في المقابل.
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لضيفتي هنا في الاستوديو دكتورة زينب الجابري طبيبة أسنان. يومك سعيد دكتورة. شكرا.
1: شكرا. يعطيك العافية.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه.

0: نستبق المستقبل.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الشبيبة. اليوم كنا نتكلم في موضوع الحلقة عن الانتظار في زمن السرعة، وكيف أصبح الانتظار يأثر على حياتنا، وكيف أصبحت السرعة، خلينا نقول السرعة هي اللي تأثر على حياتنا، وصار عندنا قلة صبر في كل شيء. ما أعرف يعني هل الموضوع مثلا نقدر نطرح حل مثلا أو شيء نسويه. أحيانا الكلام يكون سهل بس التطبيق صعب. صباح الخير سامي، يقول اليوم العالمي للزحمة، الزحمة ما راح تتعدل، كل يوم تزيد كل يوم تزيد الزحمة. والله إيش نسوي يا سامي، يعني هذه الحياة احنا في مسقط فطبيعي يكون زحمة. بالعكس بعد احنا الحمد لله، يعني انا اشوف احيانا زحمة في عواصم حوالينا زحمة مش طبيعية. يعني عندك الرياض مثلا يوقف الشارع ساعات طويلة، عندك الصين حدث ولا حرج، عندك مصر مثلا ما شاء الله. نقول الحمد لله على كل حال يا سامي.

إذا مستمعينا الأحبة بكذا نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا الصباح من برنامج صباح الشبيبة. أوقات طيبة وسعيدة وممتعة إن شاء الله نتمناها لكم، واليوم توه يبدأ في بداية أكيد بدايات موفقة إن شاء الله نتمناها لكم، وتستمتعوا في محطات الشبيبة القادمة مع الزملاء في مختلف البرامج والمحطات، وتابعونا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي على منصة إكس @شبيبة، على الإنستغرام @شبيبة أوفيشل. وفي تقديم هذه الحلقة كنت معاكم جمان الزعابي، وفي الإخراج زميلنا عهد الزجالي. بنلتقي فيكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج صباح الشبيبة. مع السلامة.

0: عجوبة.
1: عيش حياتك. حياتك شبيبة. شبيبة. وخليك.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: شبيبة اف ام
1: 99.5 مصر و 98.5 صلالة.
0: عيش حياتك.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

النحب أعشق وأهوى الصعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي فرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن أحبك

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليك

0: وخليك شبابي.
1: مع بداية موسم جديد تبقى صحتكم أجمل بداية. في مركز الحكيم الطبي نواصل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة من خلال نخبة من الأطباء وخدمات المختبر والأشعة والصيدلية لنكون دائما قريبين منكم، لأن صحتكم تستحق أفضل رعاية. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: مساكم الله بالخير، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا فيكم متابعينا الأحبة في كل مكان. البعد الخامس لقاء يومي يجمعنا بكم من الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر، على مدى ساعتين نحاول أن نقترب من مختلف الموضوعات، نغطي أيضا أبرز الأخبار المحلية وعلوم البلد وعلوم الدار من خلال هذه الجولة ما بعد الدوام فترة الظهيرة، وأنتم متجهين إلى وجهاتكم نقول الله يحفظكم، وتستمعوا إلى ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار هناك 98.5، وأيضا إحنا حاضرين من خلال منصة الإكس ومنصة اليوتيوب، ورقم التواصل دائما متاح للجميع 24990000، وبالنسبة إلى الواتساب 94777975، الأرقام متاحة لكم، بإمكانكم أيضا تتفاعلوا معنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي، منصة الانستغرام أيضا حاضرة من خلال مقتطفات وفيديوهات عبر الريلز. وفي هذه اللحظات الآن أيضا نقرأ هذا الخبر، حضرت صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يتفضل فيترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة، هذا ما وردنا قبل قليل من وكالة الأنباء العمانية، إن شاء الله راح نلقى لكم أيضا أو ننقل لكم تفاصيل أكثر حول هذا اللقاء والاجتماع بمشيئة الله في قادم الوقت. ونحن أيضا نقترب من أجواء محافظة ظفار ونهاية موسم الخريف، وبالأمس فعليا بدأ موسم الصرب، هذا الموسم اللي لا يقل أيضا جمال عن أيضا روعة المكان وروعة الجو، وهذه الكنوز اللي تحملها محافظة ظفار وجمالية أيضا سلطنة عمان من أقصاها إلى أقصاها. هناك يقام مساء اليوم بمشيئة الله حفل ختام مهرجان ظفار الدولي للمسرح، يعني كل مهرجان أكيد ينتهي زمنيا، لكن القيمة الحقيقية ربما فعليا تترك يعني أثر من خلال علاقات، أفكار، مشروعات جديدة. أكيد في مجموعة من التساؤلات حول هذا المهرجان، إيش اللي يترك هذا المهرجان للحضور والجمهور، وربما أيضا نقف حول بعض يعني الأبعاد. فعليا يزدل الستار على اليوم عرض مسرحي، هنا لا تنتهي الحكاية بالضرورة، فقط تبقى الأسئلة، تستمر الأفكار، تنتقل المشاعر من الخشبة إلى ذاكرة الجمهور، ما بين العرض والرسالة وبين الممثل والجمهور يقف المسرح بوصفه واحدا من أعمق أشكال التعبير الإنساني وفضاء للحوار الثقافي، مرآة تعكس تحولات المجتمعات وأسئلتها وتطلعاتها. من صلالة حيث احتضنت فعلا ظفار الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، اليوم نقترب من خلال الزمن من تجربة ثقافية وفنية جمعت عروض مسرحية من سلطنة عمان، دول عربية وعالمية، فتحت مساحات للتنافس والتبادل المعرفي والاحتفاء بالمواهب والتجارب المسرحية. في ختام هذه التظاهرة يسعدنا أن نستضيف أحد الأسماء العمانية المتخصصة في الكتابة والبحث والنقد المسرحي، الدكتور سعيد سيابي، الكاتب والناقد والباحث المسرحي ورئيس لجنة تحكيم مسابقة مسار مسرح ظفار في مهرجان ظفار الدولي للمسرح. ونقول مساك الله بالخير دكتور، يا هلا وسهلا فيك.
2: مساء النور لكم حفيظ وللمستمعين الكرام، وشكرا على هذه الاستضافة ووجودنا في هذه المحافظة الجميلة وبين يعني هؤلاء المبدعين الذين استطاع مهرجان ظفار الدولي للمسرح أن يجمعهم في هذه الأيام الجميلة.
1: جميل دكتور، ونحن نصل إلى ختام هذه الدورة، ربما من الجميل أن نبدأ هذا السؤال الأوسع، ماذا يعني أن يقام مهرجان مسرحي دولي في ظفار وأن تتحول مدينة صلالة إلى مساحة تجمع المسرحيين من تجارب وثقافات مختلفة؟
2: بلد من عزيز سلطنة عمان تضع بصماتها في العالم ولله الحمد، وكما هي يعني عودتنا حكومتنا الرشيدة وجلالة السلطان يحفظه الله على مد هذه القصور، مد القصور الإنسانية والقصور الثقافية من مكتبات ومسارح وتعاون مع المنظمات العالمية، يأتي يعني هذه المباركة لهذا المهرجان الدولي للمسرح في محافظة ظفار للدورة الثانية، هو هذا التراكم الجميل ولله الحمد في المسرح العماني وفي قيادتنا الرشيدة التي أيضا تواكب العالم وتواكب أيضا تطلعات أبنائها. يعني المسرحيين في عمان دائما ما يشاركون العالم مهرجاناتهم ويشاركون عروضهم أيضا في هذه المهرجانات الخارجية، فوجود مهرجان دولي في أرض السلطنة وفي محافظة ظفار في هذا أيضا الأيام الجميلة والموسم الجميل هي واحدة من يعني الأشياء الثمينة التي نقدرها والتي نقول شكرا لكل القائمين على هذه الجهود لإنجاح مثل هذا المهرجان. ولله الحمد استمرار الدورة الثانية لمهرجان ظفار الدولي للمسرح واحدة من عناصر النجاح، طالما أنت أيضا رسخت مبدأ الاستمرارية فأنت في طريق يعني وضع البصمات. مثل ما نجد في العالم هناك بعض المدن والمهرجانات بأسماء المحافظات أو المناطق صحيح. وما زالت يعني تعمل تراكم، مهرجان فرطاقة أنا في المثال، أفنيون في فرنسا، كان أيضا للسينما وهكذا. فهذا المهرجان إن شاء الله إن شاء الله مع استمراريته ومع الدعم الذي يحظى به والتغطية الإعلامية الكبيرة سيكون له أيضا بصمة على مستوى العالم
1: بإذن الله. طيب دكتور، بعد أيام من هذه العروض ومن هذه الحوارات من هذه المنافسات من هذا اللقاء هذا التجمع، إيش هو الانطباع الأول الذي تشكل ربما لديك وأنت تنظر إلى تجربة المهرجان من الداخل قبل أن يكون من الخارج أيضا؟
2: قدرة شبابنا والقائمين على تنظيم المهرجانات أن ينظموا مهرجان عالمي، مهرجان دولي يليق بسمعة عمان ويليق أيضا بإمكانيات شبابنا وقدرتهم على مثل هذه التنظيمات. نحن لا نقل عن العالم في هذا التنظيم، تنظيم حقيقة تنظيم مبهر من الافتتاح ومن استقبال الوفود المتعددة، النشرات التي موجودة، التغطيات الإعلامية. هناك خلية نحل لهذا المهرجان، نبارك لمحافظ ظفار وعلى رأسهم صاحب السمو المحافظ وبرئيس بلدية ظفار أيضا مشرف على هذا المهرجان، ولزملائنا وأصدقائنا الذين يعني أداروا هذا المهرجان
1: بنجاح
2: عمار غواص والمدير المهرجان الأستاذ أحمد الرواس على جهودهم الكبيرة التي يعني أجد الرضا. وأنا أتقابل مع يعني المسرحيين العرب يعني الأجانب الموجودين في هذه التظاهرات.
1: طيب دكتور أسألك سؤال ولكن أحتاج الإجابة بعد ما نطلع فاصل قصير إعلاني، لكن أطرح لك السؤال وربما بعد الفاصل أذكرك بهذا السؤال. لو طلبت منك أن تختصر القيمة الحقيقية دكتور لهذا المهرجان بعيد عن موضوع الجوائز الاحتفاء، فما الذي يمثله هذا الـ يعني هذا المهرجان للمشهد الثقافي العماني؟ فتسمح لي تأذن لفاصل قصير وراجعين لك في أقل من دقيقة بمشيئة الله في البعد الخامس.
3: القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر، انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مجددا، ونرحب بكل اللي تابعنا وانضم معنا في هذه الدقائق لمتابعة البعد الخامس. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في عبر الاتصال الدكتور سعيد السيابي، هو كاتب وروائي وباحث مسرحي، وحديثنا حول ختام مهرجان ظفار الدولي للمسرح في دورته الثانية. أهلا وسهلا فيك دكتور مرة أخرى، وربما أيضا أعود لك بالسؤال من جديد، يعني إذا جيت تختصر هذه القيمة دكتور الحقيقية لهذا المهرجان، إذا أيضا وضعنا الجوائز والاحتفاء بها جانبا وتحدثنا عن هذه القيمة وما تمثله للمشهد الثقافي العماني.
1: نعم، عمان تضع بصمتها من خلال وجود مهرجان دولي تنطلق من محليتها ومن هويتها ومن الأخلاق والقيم التي تنادي بها كالسلام والوئام، وأن نحن في الإنسانية متحدون. هذه الرسالة الكبيرة هي القوة أيضا الناعمة التي نحاول أيضا أن نشرك الآخرين فيها، أن لدينا إمكانيات، لدينا محافظة جميلة بطقسها يعني أهلها، يعني رغم يعني المهرجان والموسم قصير، ولكن أيضا تستطيع في خلال هذا الموسم أن تجذب العالم والأنظار إليها. فهذا المهرجان له يعني أبعاده طبعا الثقافية والفكرية التي يمثلها المسرح كقيمة يعني إنسانية. في المسرح تناقش العديد من هموم الإنسان وقضاياه وطموحه ومستقبله، كذلك الجانب والوجه الإعلامي من خلال وجود وحضور عدد كبير من الإعلاميين والمسرحيين والفنانين الذين لديهم متابعات بالملايين. فنستطيع من خلال هذا المهرجان ووجودهم وتصويرهم وتغطياتهم أن تنتشر أيضا للعالم. هناك أيضا الأبعاد الأخرى يعني السياحة، هناك تنشيط للكثير من القطاعات السياحية، الأسواق، المحلات، المناطق يعني الألعاب، أشياء كثيرة استطاع مثلا وجود هؤلاء الكم من المسرحيين والمتابعين أيضا أن تحرك هذا القطاع، قطاع الطيران، قطاع الفنادق وإلى المطاعم وإلى غيره من فهناك صراحة مجموعة من الفوائد التي يعني تنضم على يعني أكتاف هذا المهرجان وإقامة هذا المهرجان.
0: طيب
1: الدولي
0: دكتور، أكيد المهرجان يعني الواحد يظن أو يعتقد أنه مجرد منصة لعرض الأعمال المسرحية وعرض الكتاب والروائيين، ولكن أعتقد الموضوع أكبر من كذا. إحنا نتحدث عن مشروع لبناء حراك ثقافي وفني، هذا المشروع يمتد أثره إلى ما بعد هذه الأيام المحدودة خلال مثلا 9 أيام، فتعليقك حول هذا الأمر.
1: نحن تقريبا من أكثر من عام المسرحيين الذين يعني نلتقي بهم في المهرجانات العربية والعالمية يسألون عن هذا المهرجان، متى تقام الدورة الثانية مهرجان ظفار الدولي للمسرح. فهذه السمعة التي خلقتها الدورة الأولى ولله الحمد أتت أكلها الآن في الدورة الثانية من خلال يعني انتظار الناس لهذا المحفل الدولي. لدينا يعني أكثر من 52 دولة التي يعني قدمت لهذا المهرجان، والحضور أيضا متنوع من الضيوف من العروض اللي موجودة في هذا المهرجان. فالمهرجان بصماته حقيقة على مستوى الوطن، أولا كم يعني المسرحيين العمانيين الذين شاركوا، وجود مسار أيضا لمسرح ظفار مستقل، فهو ينشط أيضا الفرق الأهلية في المحافظة ويعطيها يعني أيضا مساحة يعني من الاهتمام الكبير الذي تقدمه المحافظة وتقدمه البلدية لهذه يعني الفرق المسرحية، وأيضا هم يطلعوا على التجارب العالمية. يعني التجارب العالمية أتتهم إلى مكانهم يعني.
0: أحسنت.
1: فهذه واحدة من أيضا التجديد والتطور الذي يعني بوجود هذا المهرجان يستطيع أن يتطور أيضا الفنان العماني. كذلك الفنان العماني يدخل أيضا في التعارف مع يعني الفنانين الآخرين والمخرجين الآخرين، فيحصل التعاون، يحصل أيضا نقاشات، فتبادل حقيقة تبادل مشترك. نحن يعني كسبنا بتنظيم هذا المهرجان الكثير.
0: جميل دكتور.
1: من ناحية أنا كنقاد ككتاب أيضا يعني نعرف الآخرين أيضا بإنتاجنا العماني.
0: جميل.
1: ونحن لا نقل عن الآخرين أيضا ولله الحمد في إنتاجنا وفي أيضا مشاركتنا لهموم العالم وطموحاته بشكل عام.
0: إحنا نتخيل دكتور العروض المسرحية الماضية والعدد الكبير من الحضور والمفكرين الأدباء الكتاب، المثقف الفنان يعني من مختلف المجالات والقطاعات المرتبطة بالأدب والثقافة والفن، ومشاهدة كانت أكيد فرجة ممتعة لكثير من الأعمال اللي قدموها أبناء سلطنة عمان، أيضا العروض المشاركة من الدول العربية والعالمية. لكن كيف يمكن دكتور للمكان أن يؤثر في طبيعة المهرجان الذي يقام فيه؟ وهل في اعتقادك فعلا ظفار كان لها خصوصيتها التي يمكن أن تنعكس على التجربة المسرحية إن صح التعبير؟
1: نعم، أنا أقول أن بخور ظفار وصل العالمية لله الحمد. يعني حقيقة يعني الكل مسحور يعني بهذا الجو، بهذه الطبيعة، بهذه يعني
0: الآثار،
1: بهذا التنوع أيضا الفني في محافظة ظفار. يعني حتى بعضهم من الدول العربية يسأل يقول احنا انتوا لماذا لا تعرفون
0: أو لا
1: لم تعرفون بهذه المحافظة؟ يعني احنا نسمع لكن هم غير متخيلين يعني، ولكن الحقيقة مشاهدتهم على أرض الواقع، وجودهم أيضا بين أخوانهم وزملائهم بين المجتمع أيضا المحلي، أعتقد هم ذهبوا محملين بالكثير، يشاهدون يعني الطيبة، يشاهدون الأخلاق، يشاهدون القيم، الأزياء، الملابس، الاكسسوارات التي بكل تأكيد أثناء الكتابة تنعكس هذه المواد التي تؤخذ من البيئة، من الإنسان، في كتابات يعني الآخرين.
0: جميل.
1: وأيضا كانوا يسألوا عن بعض الأماكن، عن بعض أيضا الحكايات الشعبية، فإن شاء الله يعني المتوقع الفوائد كبيرة.
0: طيب. في نفس الموضوع دكتور، إيش اللي ممكن يضيفه المهرجان بعيد عن الجانب السياحي والاقتصادي؟ أنا أقصد هنا هذه المهرجانات الدولية، ماذا يمكن أن تقدم للمدن المستضيفة؟
1: طبعا تقدم الكثير. أولا المدينة تضع بصمتها العالمية.
0: الله.
1: عند مع تكرار مثل هذه يعني إقامة هذه الدورة، ويعني بحيث أن يعني تكون استراتيجية طويلة يعني الأمد، نجد أن ظفار، مهرجان ظفار الدولي سيكون واحد من البصمات يعني العالمية في المهرجانات المسرحية على مستوى الصراحة العربي. الآن خلق هذا الجو، يعني الدورة الثانية طبعا وضعت انطباع كبير، لأن الجوائز أولا جوائز قيمة يعني كبيرة، ربما تتجاوز عدد من المهرجانات العربية.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى وجود مسار من المسارات هو مسار النخبة.
0: جميل.
1: يعني هذا مسار النخبة شبهه تعرف الدوري الأوروبي.
0: نعم.
1: عندما تجتمع الفرق الفائزة في دولها في مهرجان، ف يعني هذا المسار يعني صراحة يعني خلق بوعي كبير، ويعني أبارك وأشيد بمن اختار هذه الفكرة. جميل. وأنا متأكد على رأس المهندس عمار والأستاذ أحمد الرواس والقائمين أيضا سعادة رئيس البلدية الدكتور أحمد، جزاهم الله خير،
0: الله يعطيهم
1: اختيار كذا مسارات أيضا تضع بصمة.
0: جميل.
1: وليس فقط من أجل التنافس والجوائز.
0: من أبرز ملامح الدورة، يعني مقطعت عليك دكتور، من أبرز هذه الملامح خاصة الدورة الثانية مثل ما تفضلت في موضوع المسار، تخصيص مسار لمسرح ظفار يتيح للفنان وللمبدع في المحافظة وخارجها تقديم الأعمال والتنافس أمام جمهور أوسع. ضمن مسار أيضا ترأسون لجنة تحكيمه، يعني ماذا يعني لك أن تترأس دكتور لجنة تحكيم مسابقة مسار مسرح ظفار في هذا المهرجان بهذا الحضور؟
1: ما أنا تشرفت طبعا بهذا التكليف، وكنت صراحة متردد كثيرا يعني. حتى المهندس عمار عندما بلغني بهذا الاختيار يعني اليوم الثاني رجعت له، قلت له يا أخي متأكد هذا المسار؟ لأن حقيقة يعني أيضا هم أصدقاء الفنانين ويعني زملاء، ويعني تجربتنا يعني ممتدة إلى 30 سنة مع بعض
0: ما شاء الله عليكم.
1: فموضوع التقييم غالبا ما يخلق أيضا يعني نوع من يعني البحث عن مناطق القصور، عن أيضا القوة، عن الأفضل، وغالبا ما يفوز أيضا يعني عمل واحد أو ممثل واحد، ولكن هناك أيضا لديك تنوع ولديك أيضا قامات كبيرة أيضا شاركت في هذا المهرجان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحن وفقنا إن شاء الله اليوم
0: مامين.
1: في الإعلان عن أفضل النتائج. ويعني شخصيا صراحة وجود هذا المسار كان بكل تأكيد هو محفز للفرق في المحافظة، هذا الاهتمام الكبير من المحافظة ومن البلدية، من يعني زملائنا في قيادة هذا المهرجان، هو أيضا يحملهم الكثير، يحملهم مسؤولية أن العروض الآن لا يشاهدها فقط المحلي ولكن هي في إطار الدولي.
0: جميل.
1: هذه العروض أيضا تتواكب وترتفع من قيمتها إلى أن تكون في مصاف أيضا الدول المتقدمة التي تقدم المسرح باحترافية.
0: جميل.
1: أما بشكل عام المهرجان صراحة وجود أيضا يعني المكرمين يعني المكرمين صراحة أسماء لامعة عربية.
0: صحيح.
1: أو محليا يعني فهم اختيارهم أيضا موفق لعدد يعني مميز من المكرمين الذين يعني يتابعهم يعني الوطن العربي بشكل عام وفي السلطنة مثال صالح زعال والدكتور الصديق عماد الشمفري صراحة لهم بصماتهم الكبيرة وأنا أقول للمهرجان شكرا لأنكم تكرمون أيضا الفنان العماني.
0: جميل. طيب يعني هل لمست دكتور من خلال متابعتك للعروض المسرحية والتجارب المحلية هناك تنوع في الرؤى تنوع في الأساليب والموضوعات؟
1: بكل تأكيد يعني التنوع كان حاضر بقوة. المدارس الإخراجية أيضا كانت أيضا متنوعة. النصوص القضايا والإنسان العماني كان يعني حاضر بعالميته لما نأخذ يعني مسرحية من أسطورة عمانية وتفهم بلغة عالمية هذه واحدة أيضا من الرسائل الكبيرة اللي قدمها المسرح العماني.
0: جميل.
1: للمشاهدين وهذا يعني مش بكلامي أنا أيضا بكلام أيضا يعني زملائنا الذين يعني حضروا وتابعوا التطور. لدينا قصور نعم نقول أيضا لدينا قصور حقيقة ليس الكل كان يعني مميز.
0: أكيد.
1: يعني ربما الظروف أيضا حكمت نوع المسرح أيضا حكم ولكن بكل تأكيد الدورة الثانية ليست إن شاء الله كالدورة الثالثة والرابعة والخامسة نحن نتطور. هذا الاهتمام أيضا يعني من يعني قيادتنا الحكيمة للمسرح العماني يحملنا نحن كمسرحيين أيضا الكثير. نحن أيضا ولله الحمد صراحة يعني في هذه الفترة نعيش أيضا أسهى فترات المسرح العماني
0: الحمد لله
1: ونحن نقترب أيضا من افتتاح المسرح الوطني قريبا إن شاء الله العام القادم أو بداية 2028
0: بارك لكم إن شاء الله
1: يا رب. فهذه التراكمات في بلدنا هي يعني مدعاة فخر.
0: جميل.
1: ونحن نشارك مثل ما ذكرت لك نشارك العالم هذه المحبة وزراعتها وزراعة روح الإنسانية.
0: جميل.
1: ورسائلها السامية اللي تهم الجميع.
0: أكيد دكتور.
1: نحن طيب. بلد صراحة سلام وما يقدم المسرح العماني هذه الرسائل الجميلة من هذا السلام.
0: طيب. جميل. عندما نقول دكتور بكل واقعية دعم المسرح العماني والمحلي ونكرر هذه العبارة ما الذي حقيقة ينبغي أن يتجاوز فكرة المشاركة في المسابقات والوصول إلى الجوائز فقط؟
1: نحن في المسار المحلي محتاجين إلى صناعة هذا المسار صناعة المسرح. الصناعة المسرحية الآن في تطورها في العالم نحن أمام أولا تقنية متسارعة يحتاج المسرح العماني أن يواكبها. هذه التقنيات هذا التسارع يعني الإعلانات أيضا التسويق هذه كلها مدرسة نسميها في الصناعة المسرحية. فنحن يعني ما ينقص فرقنا الأهلية أن تتحول إلى شركات إنتاج مسرحي. هذه الشركات الإنتاج المسرحي يعني تتحمل قيادة نفسها تتحمل المبالغ التي يعني تتحصل عليها من خلال وجود مشاركة دائمة ليس فقط في مهرجان مثلا خريف ظفار لا طوال العام. يحتاج الجمهور مثل ما يذهب إلى السينما أن يكون أيضا هناك جدول للذهاب إلى المسرح.
0: جميل.
1: لا يتوفر هذا إلا بوجود هذه الشركات يعني التي تقدم مثل ما نجد في دولنا مثلا الخليجية دولة الكويت لديها شركات تقدم باستمرار في الأعياد الوطنية الأعياد الدينية المناسبات الإجازات هناك أيضا عروض فيها إبهار. هذا الإبهار يحتاج يعني إلى مقرات يحتاج إلى مسارح صغيرة لهذه الشركات لتوظيف واستقرار أيضا الفنانين داخل وظائف. فأنا يعني أطمح صراحة مع زملائي
0: ونتفائل إن شاء الله
1: أيوة مع المسرحيين أن نتحول إلى هذا يعني الجانب يعني الاستثمار في المسرح.
0: جميل.
1: وتدليل بعض التشريعات والقوانين التي تساعد الفنان وتنصف الفنان أيضا وربما أيضا الذراع الأخرى لتطوير المسرح في عمان وهذا الاستثمار هو الدراما العمانية. فوجود أيضا صناعة في الدراما على مستوى المسلسلات والإذاعة في المسلسلات الإذاعية يخلق من الفنان لديه أشغال طوال العام وحاضر في الصورة أمام الجمهور لهذا يذهب الجمهور إلى الأبطال والنجوم في الدراما العمانية.
0: جميل.
1: فمتى ما توفر ذراعين، ذراع الاستثمار في المسرح وذراع تطوير الدراما أيضا المسرحية أو التلفزيونية والإذاعية والسينمائية، بإذن الله تعالى سنصل إلى ما وصل إليه الآخرين.
0: جميل. طيب دكتور، عشان أستفيد من الدقائق الأخيرة، في تجربتك كرئيس لهذه اللجنة، هل وجدت أن بعض الأهمال ربما تحتاج إلى مزيد من الإمكانيات، أم التحدي الأكبر هو يرتبط كان في كثير من المرات بالنص، يرتبط بالرؤية والإعداد؟
1: يعني حقيقة أنا كنت مع زملائي، نحن خمسة في لجنة التحكيم.
0: نعم.
1: فهم أيضا من دول مختلفة، من مشارب مختلفة. أنا بحكي بشكل عام، يعني التفاصيل التحكيم نتركها ربما اليوم أيضا لموضوع الجوائز والاختيارات، ولكن بشكل عام يعني زملائك اللي كانوا يعني يطلعون على كل عرض مسرحي، نناقشه، نحلله، نقدم أبرز المناطق التي فيه وأبرز أيضا مناطق الضعف. ربما في المجمل نحن نحتاج يعني إلى مزيد من الورش للممثل العماني. محتاجين أن يفهم نفسه، أن يفهم أيضا إمكانيات جسده، أن يطوع هذا الجسد. يعني الجسد هو واحد من عناصر التمثيل. جميل. فلا تهمل، يعني نقول الممثل لا تهمل يعني جسدك، ممارستك للرياضة، أكلك الصحي، كل هذه العناصر تساعدك على التمثيل والتقمص والأداء بشكل مميز.
0: جميل. طيب دكتور، ربما في آخر دقيقتين، لو أتيح لك أن تقترح مبادرة واحدة فقط تبنى هذه المبادرة على مخرجات مهرجان ظفار الدولي للمسرح، فما هو المشروع الذي تتمنى أن يرى النور بمشيئة الله وودك وطموحك أن يحدث؟
1: والله بداية أن تستمر دورات هذا المهرجان، أن يكون هذا المهرجان في خطه الاستراتيجي، أن لا يتأثر بأي يعني ظرف آخر، أن يقام كل عامين مهرجان ظفار، يقام كل عامين مهرجان ظفار. إذا وضعنا هذه استراتيجية طويلة الأمد، نحن ولله الحمد في الطريق يعني الصحيح، ونحن أيضا في الطريق الصحيح ولله الحمد. أنا يعني أثمن كل الجهود وأقول يعني ما أنجز كبير، ويعني لا ليس يعني لا يقل مهرجان ظفار الدولي عن يعني مهرجانات عربية لها تاريخ طويل، بل تفوق عليها. وهذه هذه ميزة التحدي الذي وجدته يعني في قيادة هذا المهرجان. أنا شخصيا أثمن لهم، أشكرهم، أخذ على يدهم، ونحن سند مع بعض. وأنا أيضا يعني اختياري مع زملائي العمانيين في رئاسة أيضا اللجان، هذه واحدة من المكرمات الجميلة التي يعني أتلقى صدورنا ودخلت السعادة أن نقل ولأول مرة فور مثقف أو مسرحي على الشارع.
0: هذه الحمد لله،
1: هذه لم نجدها صراحة كثيرا. غالبا ما يكون الفنانين أو المطربين هم الذين يتربعون على القطاع.
0: صحيح. يعطيك ألف عافية.
1: أضافوا لنا بهجة فوق البهجة التي
0: الحمد لله
1: تم تكليفنا إياها.
0: جزاكم الله خير دكتور، كل التحية والشكر، موفقين إن شاء الله في حفل ختام اليوم وإعلان النتائج كذلك.
1: الله يسعدكم، الله يسعدكم، شكرا لكم على الكرام، نتمنى كنا خفيفين عليهم
0: ونعم فيكم، جزاكم الله خير. إذن كان معنا عبر الاتصال هاتفيا الدكتور سعيد السيابي، الكاتب والناقد والباحث المسرحي ورئيس لجنة تحكيم مسابقة مسار مسرح ظفار في مهرجان ظفار الدولي للمسرح اللي يختتم اليوم هناك في محافظة ظفار. فاصل قصير بعد إن شاء الله راجعين لكم في البعد الخامس.
2: بلاد ونفوس، فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي، إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد. وضروسي يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذب، ما جئت لا

0: مهرجان ظفار الدولي للمسرح لعام 2026 في دورة جديدة ودورة ثانية. نتحدث في هذه اللحظات عن المشاريع الخدمية والتنموية في بالتحديد ولاية سيب، إحدى الولايات الحيوية بمحافظة مسقط، تتقاطع فيها تطلعات الأهالي مع جملة من المشاريع الخدمية التي تتطلب تخطيطا دقيقا وتنسيقا بين الجهات وحلول فنية على تجاوز كثير من التحديات، خصوصا تلك التي ترتبط بأعمال الربط والمناسيب والارتفاعات وغيرها من التفاصيل التي قد لا يراها المواطن لكنها تؤثر بصورة مباشرة في سرعة إنجاز المشاريع وكفاءتها. من هنا تأتي أهمية الدور الذي يطلع إليه المجلس البلدي في متابعة احتياجات المجتمع، رصي أيضا رصد التحديات، طرح الأولويات، تعزيز التواصل بين المواطن وبين الجهات التنفيذية بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات. عبر الاتصال ينضم معنا هاتفيا المهندس فدا بن أحمد البلوشي، عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل ولاية سيب. مساء الخير مهندس فدا، أهلا وسهلا فيك.
1: مساك الله بالنور والسرور أخي حبيب.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، طمني عليك.
1: والله الحمد لله بخير عافية، كيف أخباركم؟ طيبين إن شاء
0: يا
1: الله.
0: يا مرحبا وسهلا فيكم. بداية مهندس فدا، كيف يعني ربما تصفون أيضا المشهد الخدمي التنموي في ولاية سيب اليوم في ظل هذا التوسع العمراني والنمو السكاني المتواصل؟
1: نعم، حقيقة هناك يعني تحديات قائمة بغض النظر عن الاسناد اللي صار على شارع ازدواجية نزهة.
0: نعم.
1: ولكن حتى الحين لم يتم تنفيذ او الرصف، ولكن المعدات موجودة والخطة موجودة كما افادونا الاخوة في بلدية السيب، ولكن نتمنى التسريع في هذا، لأنه صراحة شكاوي كثيرة توصلني يعني، وخاصة مع بدأ شهر 9 اللي هو كان من المفترض أن يبدأ الرصف، ولكن ربما لأسباب فنية صار في قليل من التأخير يعني. ولكن هناك أيضا يعني شوارع كثيرة ما زالت تنتظر أنه تنفذ فيها أو تسند مناقصة ازدواجيتها، اللي هو شارع النور وشارع الخير وشارع العمار. هنالك يعني في رصف هناك من المدخل الثاني لمنطقة المعبيلة.
0: نعم.
1: وانت رايح محاذاة منتزه الحديقة الطولية او حديقة أوكسي، هناك يتم الان عملية رصف ازدواجية الشارع.
0: نعم.
1: وهذا طبعا راح يساهم يعني من الاختناقات المرورية، ولكن يبقى الشوارع الأساسية المهمة اللي نحن ننتظر تنفيذ ازدواجيته هو شارع العمار والخير والنور. نعم. ولكن حتى الحين يعني ما في خطة للبلدية للإسناد، يعني هناك مناقشة، هناك مراجعة لهذه الملاحظات، ولكن يبدو أن هناك يعني أمل ما في بعض الشوارع.
0: نعم.
1: اللي ذكرتهم أن يتم العمل في ازدواجيتها أو يسند إليها مناقصات.
0: جميل.
1: نعم.
0: طيب المهندس، عندما تلتقون بالأهالي وتستمعون إلى ملاحظاتهم اقتراحاتهم، أكثر التحديات اللي تتكرر في حديثهم حول المشاريع والخدمات؟
1: نعم، حقيقة المواضيع الخدمية المتكررة اللي ترد إلينا هو موضوع الاختناقات المرورية والزحمة.
0: نعم.
1: اللي حاصلة في منطقة المعبيلة تحديداً، وأيضا في مناطق أخرى مثلا في عندنا في الموالح وفي بعض الأجزاء في الخوض، ولكن هناك أيضا يتم عملية توسعة دوار مزون، وراح يكون يتوسع الشارع إن شاء الله تعالى، وراح تخفف أيضا من الزحام يعني. وأيضا مشاكل الخدمية الأخرى كموضوع التكدس وتراكم النفايات عزكم الله، يعني خاصة في فترة العطلات الرسمية.
0: نعم.
1: وأيضا عندنا الإشكاليات في أيام الأمطار. يعني أيام الأمطار دائما هناك تجمع للمياه في بعض المناطق ولاية السيب، وأيضا في نعم، وأيضا هناك في نقص في بعض الخدمات والدورات المياه في شاطئ السيب. طبعا نحن دائما يعني نقترح أن يكون هناك مزيد من هذه الأمور يعني الخدمية.
0: جميل. عندما نذهب إلى يعني واقع عملكم كعضو في المجلس البلدي،

0: كيف تصفون دور بلدية مسقط في متابعة المشاريع، في الإشراف الفني التنظيمي على هذه المشاريع؟
1: نعم، حقيقة البلدية يعني قائمة بدور، ولكن يعني مثل ما يقولوا نحن نطلب المزيد يعني. ولكن البلدية أيضا يعني تتحجج بموضوع الميزانية أو الموازنة. يعني الموازنة اللي وضعت للبلدية طبعا ربما لا تكفي، وفي تحدي بين البلدية مسقط ووزارة المالية في بعض المناقصات وبعض المشاريع.
0: نعم،
1: ولكن هناك جهود ذاتية نعم بأعمال أو معدات بلدية مسقط إنه تعملها. وفي يعني في تم رصف عدد من الشوارع يعني في عندنا في ولاية السيب من الجهود الذاتية لبلدية مسقط نعم من معداتها بدون أي سناد أو مناقصة. ولكن طبعا ولاية السيب ولاية كبيرة يعني وفيها توسع جغرافي وعمراني توسع عمراني كبير، وأيضا زيادة عدد المركبات كل سنة وزيادة عدد المواطنين والمقيمين اللي يأتوا هنا إلى ولاية السيب من أجل الدراسة أو العمل. فحقيقة
0: والأنشطة يعني التجارية يعني نفس الشيء توسعها.
1: نعم، والأنشطة التجارية ووجود المولات والمراكز التجارية.
0: نعم صحيح.
1: كل هذا سببت في هذه الأزمة اللي هو اختناقات المرورية ونقص في بناء أساسية. نعم.
0: جميل. طيب عندما نقف، وربما هذا السؤال يطرح من المتابع، أهمية تسريع اعتماد الحلول الفنية ووضع برنامج زمني واضح لاستئناف الأعمال واستكمال المشروع المهندس.
1: نعم، هذا التحدي موجود مثل ما ذكرتك يعني موضوع شارع النزهة اللي كان من المفترض أنها تبدأ، يعني هي بدأت في أسندت في شهر 6 وطبعا 3 شهور أعمال التحضير، ومفترض من شهر 9 تكون تبدأ أعمال الرصف، ولكن صار في تأخير يعني.
0: نعم.
1: وطبعا نحن تواصلنا مع البلدية لأجل تسريع، من أجل التحدث مع المقاول وعملية تسريع هذا المشروع الحيوي يعني، وراح تخدم كثير. وفي في مشاريع أخرى أيضا يعني للأسف موضوع التوقيت مهم جدا.
0: نعم.
1: ولكن نرى تأخير في عدة من المشاريع وأعمال خدمية كثيرة. نعم، وهذا التحدي اللي نحن نواجهه ونحن في المجلس البلدي، ونحاول ندفع الأمور عن طريق أدوات المجلس البلدي بمحافظة مسقط مع البلدية لتسريع هذه المشاريع وتنفيذها يعني وسرعة تنفيذها.
0: جميل. طيب اجتماعات لجان المجلس البلدي بمحافظة مسقط، ونتحدث هنا عن المخرجات لهذه اللقاءات.
1: نعم، كان هناك اجتماع لجنة الشؤون الصحية والبيئية يوم الأحد الماضي.
0: نعم.
1: طبعا تم مناقشة مستجدات قطاع إدارة النفايات في محافظة مسقط. طبعا الأخوة عندهم توجه إلى تطوير العقود إن شاء الله، وراح يكون راح يرفع من كفاءة الخدمة وتحسين إدارة النفايات في المناطق السكنية والصناعية والتجارية بمحافظة مسقط. يعني تم تقسيم المحافظة إلى 3 قطاعات، إنه مسقط يعني قريات والعمرات ومطرح والسيب مع بوشهر. طبعا نحن وجهنا لهم أن يكون السيب بروحه يعني لها تكون منطقة خاصة، فالأخوة الحين جالسين يعملوا على وضع السيب بروحه يعني مش مع ولاية بوشهر. وطبعا وأيضا الجماعة في طور تطوير العقود.
0: نعم.
1: الجديدة راح يكون في زيادة في عدد المركبات والمعدات، وراح هذا يتحسن من موضوع التكدس النفايات، وراح يعزز من النظافة العامة بمحافظة مسقط بشكل عام وبولاية السيب تحديدا. نعم.
0: جميل. طيب أختم هذا الحديث المهندس، وكلمة ربما توجهها لأبناء أو مواطنين أو المقيمين في ولاية سيب بصورة محددة حول بعض المشاريع اللي ينتظروا استكمالها. ربما الآن الصورة قد تكون بالنسبة لكم واضحة من خلال متابعتكم للبلدية، وأيضا متابعتكم للقطاع أو الشركات الخاصة المنفذة لهذه المشاريع. ماذا يمكن أن تقول في ختام هذا الحديث للمواطن اللي ينتظر بعض المشاريع وربما تأخرت، يعني خارج أيضا إرادتكم أنتم أثناء متابعتكم؟
1: نعم، طبعا نحن كأعضاء مجلس البلدي ممثلي ولاية السيب نتابع ملاحظات المواطنين بكثب يعني، وأي مشروع يعني أو أي حاجة تمس الحركة المرورية أو الحياة اليومية للمجتمع طبعا يهمنا بشكل مباشر. وفي نفس الوقت نطلب منهم أن يتفهموا أن بعض المعالجات الهندسية والفنية تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى موازنات وتحتاج إلى موافقات، ويعلم الله كيف نحن نواجه صعوبة مع الجهات المختصة لهذه المواضيع الخدمية يعني. ونحن ودنا أنه مثلا يكتمل المشروع في يوم وليلة أو في شهر شهرين أو سنة، ولكن يعني توجد هناك تحديات دائمة. صحيح. مع الجهات المختصة، ونحن ولكن نحن نحاول أنها يعني نحاول منهم أن يتفهموا أنه نحن متابعين بكذب ويحتاج إلى وقت حتى يتم تنفيذها بالشكل الصحيح والآمن يعني.
0: أسأل الله يقويكم ويوفقكم. شكرا، شكرا لك على هذا التفاعل المستمر في البعد الخامس معنا في الشبيبة.
1: جزاكم الله خير، أحسنتم، بارك الله فيك.
0: إذن كل التحية والشكر لضيفي عبر الاتصال المهندس فداء بن أحمد البلوشي، عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ممثل ولاية السيب، والحديث حول المشاريع الخدمية في سيب بين التحديات الفنية وتسريع الإنجاز. فاصل قصير وبعدها إن شاء الله عندنا ضيف عزيز علينا، وهذا المرة ضيفنا من المملكة العربية السعودية وهو فنان وصانع محتوى، بعد هذا الفاصل.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، ونرحب بالجميع وكل اللي تابعنا في هذه اللحظات. نتحدث عن أماكن أحيانا لا تحتاج إلى كثير من الكلمات كي تترك أثر في الذاكرة، يكفي أن تصل إليها، أن تتأمل إلى تفاصيلها، أن تنصت إلى طبيعتها حتى تدرك أن الجمال أحيانا لا يروى، بل هذا الجمال يجب أن نعيشه في وقت فعلا أصبح اليوم نختصر فيه المسافة ونصنع محتوى لنكتشف روعة العالم ونعيد أيضا تعريف المكان. اليوم لم تعد هذه الرحلة مجرد يعني ننتقل فيها من مكان إلى آخر، بل أصبحت قصة، تجربة، رسالة تصل إلى جمهور قد يبعد عنك هذا الجمهور آلاف الكيلومترات عن المكان الذي نكتشفه. اليوم ضيفنا من المملكة العربية السعودية، عرفه الجمهور من خلال أعماله التلفزيونية، يخوض اليوم تجربة مختلفة في صناعة المحتوى، لا سيما المحتوى السياحي الاجتماعي الذي يلتقي فيه الإبداع الفني بفضول الاكتشاف ومتعة ومسؤولية تقديم صورة حقيقية عن المكان. من المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عمان، تحديدا إلى مدينة صلالة، كانت له زيارة أولى حملت معها مشاهد جديدة وانطباعات خاصة، ربما أيضا اكتشاف تجاوز فيه ما يمكن أن ينقله أو ينقل من خلال الصورة التقليدية. فماذا رأى الفنان أيضا صانع المحتوى الصديق العزيز أحمد فهد في مدينة صلالة، وما الذي يمكن أن يلتقطه الفنان من خلال عدسة الكاميرا، وهل فعلا نمتلك في عمان من خلال عينه التي رصدت هذه المقومات السياحية والتاريخية التي تستحق حضورا أكبر على خارطة المحتوى العالمي، وأين يقف الإعلام أمام هاي الثروة من الجمال، هاي الثروة من التاريخ والتنوع؟ ونفتح هذا الحوار من خلال وجود ضيفنا عبر الاتصال في حلقة تجمع بين الفن والسياحة والتجربة الشخصية بصورة المكان، لنقترب من عمان كما يراها ضيفنا وكما ينبغي أو يمكن أن يراها العالم من خلال عدسة مبدعة. فأهلا ومرحبا بالفنان أحمد فهد من المملكة العربية السعودية. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور على أخوي حفيظ، كيف حالك وش أخبارك؟
0: خير لك الخير، ومبارك لكم اليوم الوطني السعودي، كل عام والمملكة العربية السعودية وشعبها بألف خير.
1: وأنت بخير وصحة وعافية، وأنا أبغى أنتهز هذه الفرصة ومن هذا المنبر الجميل أني أزف أحر وأجمل التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده عراب وقائد الرؤية في المملكة الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي 96، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح يا رب.
0: الله يسلمك، اللهم آمين، ومن ازدهار إلى آخر يا رب العالمين، ومن حسن إلى أحسن. عندما يعني نسمع اسمك فنحن أمام فنان له حضور في الأعمال التلفزيونية والدرامية، وأمام صانع محتوى يقترب من الناس والأماكن بطريقة مختلفة تماما. لو طلب منك أن تقدم يعني صورة بسيطة حول الزيارة الأخيرة إلى هذه المدينة، مدينة صلالة، وأيضا قبل أن ننتقل ربما الجمهور يعني اللي تابعك في سلطنة عمان يعني وده أنه يعرف أكثر عن أهم وأبرز الأعمال التي ربما تستحضرها وفي ذاكرتك أستاذ أحمد فهد.
1: الله يعطيك العافية. أول شيء ببدأ من سؤالك الثاني اللي هو الأعمال.
0: نعم.
1: الحمد لله أنا شاركت طبعا في أعمال رئيسية على منصة شاهد السعودية اللي هو مسلسل المرسى وبعدها مسلسل الأعشى.
0: نعم.
1: الجزء الثاني. ولقيت الغريب أساس أني أبنتقل بسرعة وبربط بسؤالك الأول.
0: نعم.
1: أني ما شاء الله تبارك الله وأنا في شوارع صلالة تفاجأت بكثير للأمانة، كثير من الناس عرفوني على طول
0: من مسلسل،
1: ولو عرفوني يعني بمسمى الدكتور طبعا، أنا يصدف أن دوري في مسلسل المرسى ومسلسل الأعشاء أني أنا كنت دور الطبيب.
0: نعم.
1: فالناس صاروا ينادوني يا دكتور يا دكتور، وجاوا يصورون معاي لدرجة في واحد الله يعطيه الصحة والعافية طلب مني كذا شايفه من بعيد رايح جاي.
0: نعم.
1: آخر شيء قال لي ممكن تكلم الوالدة، متصل على الوالدة، والدتها الله يحفظها إن شاء الله. الله يعطيها العافية.
0: آمين.
1: فكلمتها والله وعزمتني الله يعطيها العافية والله يكثر خيرها.
0: آمين.
1: وقلت لها تدريها واصلة يا أمي والله يعطيها الصحة والعافية.
0: آمين.
1: أما تجربة طلالة.
0: نعم.
1: إذا تسمح لي.
0: أكيد أكيد.
1: وأنا حرصت إني أبدأ الرحلة عمانية 100% من خروجي من مطار المملكة مطار الملك فهد في الدمام الدولي. نعم. جيت على الطيران العماني ما شاء الله للأمانة تجربة طيران أول شيء خدمة جميلة وراقية للأمانة. نعم. ما حسيت خصوصا أنا عندي مشكلة ترى أنا عندي فوبيا من الطيران هذا السر.
0: ليش؟
1: ترى أول مرة أذكره أنا عندي فوبيا قديمة من الطيران.
0: إيش القصة؟
1: لكن كانت تجربتي مع الطيران العماني كانت رحلة جميلة وسلسة الحمد لله ما حسيت بأي خوف للأمانة
0: الحمد لله.
1: رقم اثنين تفاجأت بجمال طبعا أنا نزلت على مطار مسقط ومن هنا مطار صلالة تفاجأت بمطار مسقط للأمانة مطار جميل وفخم والناس للأمانة هذا طابع في العمانيين كلهم اكتشفته إن كلهم يحرصون خصوصا إذا عرفوا أن أنت ما أنت عماني من واقع تجربة يبادر في إن إذا حتى وحسيت يعني ما حسيت إنك أنت تدور شيء أو تبغى تسأل يبادر في إن ممكن أساعدك تفضل للأمانة لقيته شعبا و حتى الموظفين في المطار.
0: الله يبارك فيك تستاهل كل
1: شيء. صلالة صلالة هذه المدينة اللي أنا أبغى أقف لما أقول كلمة صلالة
0: الحالمة خلف الضباب
1: جدا جدا. وأنا إذا في شيء يعني يزعل بالنسبة لي أني أنا ما جيت صلالة من أول وخصوصا أنه قالوا أن السنة هذه كان الجو ما هو يقولون هذا اللي يشاعر. أيه. أسمع كل شوي إنه ما هو زي العام والعام اللي
0: صحيح.
1: قبله
0: صحيح.
1: إذا قلت أجمل من كذا مشكلة لأن الله. إيش الجميل التنوع الجميل في مدينة صلالة بمعنى
0: الحمد لله
1: الآن أبغى جو بارد بدون مبالغة يمكن أصيح حفيظا تأكد على كلامي 2-3 كيلو بالسيارة أنت في مكان دافي 2-3 كيلو بالسيارة أنت في مكان بارد
0: صحيح
1: 2-3 كيلو أنت أمام البحر يمينك بحر يسارك جبال تنوع جغرافي جميل
0: الله
1: ناهيك على طبعا الحلوى العمانية أنا رسميا الآن أعتبر أني أنا مدمن
0: تعلنها يعني
1: أيوه عرفت الطريقة ما حد علمني وأول مرة أجربها أن على طول فرش تأخذها
0: صحيح.
1: ومع سحبة القهوة الله. العمانية لازم هذه الخلطة اكتشفتها مؤخرا ترى
0: الله كم ظليت هناك تقريبا
1: تشرفت طبعا ولا قطع لكلامك ترى تشرفت جدا بلقاء جروب فلو
0: وثاب النوبي
1: نعم استاذ وثاب وابو حنش واسكندر وايد وباقي الشباب للامانه
0: جروب الكوميدي الفكاهي هم عاملين جو حلو على فكره
1: فيه جدا جدا فكر راقي واستمتعت يعني
0: وعلى
1: ما يدون اهل مكه ادرى بشعابها الامانه وروني ودوني وجابوني لدرجه ان اخر يوم قبل السفر ما قدرت انام للامانه ما ابغى امشي لكن نقول ان ايش عزانا ان الايام القادمه
0: أنا بعود إلى راح أرجع إلى زيارتك إلى سلطنة عمان بالتحديد إلى مدينة صلالة لكن شوي خليني أنتقل إلى موضوع التمثيل وصناعة المحتوى. أنت قادم من عالم الدراما التلفزيونية اليوم نراك في مساحة صناعة المحتوى خصوصا المحتوى السياحي عندما وثقت هذه المشاهد في مدينة صلالة وأيضا كانت لك بعض الزيارات لمناطق أخرى. إيش اللي وجدته في صناعة المحتوى أستاذ أحمد ولم تجده الضرورة في العمل التلفزيوني ربما إيش وما الذي ربما أخذته معك من خبرتك الفنية التلفزيونية الدرامية إلى هذه التجربة الجديدة؟
1: نعم الشيء اللي تعلمته في أو شفته في فترة قصيرة في عالم التمثيل واستخدمته في موضوع وراح استخدمه إن شاء الله مستقبلا بشكل أوسع
0: في صناعة المحتوى
1: وطبعا نعم في صناعة المحتوى خصوصا السياحي
0: جميل.
1: وهذا التوجه القادم بإذن الله لأن في أماكن أخوي حفيظ يعني أنا كأحمد أوكي ليش أنا ما وصلني هذا الفكر والخلفية عن موضوع صلالة وأنا قريب منها يعني يعتبر مو بعيد ليش فقررت أنا أستخدم مثلا واحدة من النقاط زاوية التصوير الفكرة من الصورة أو خلينا نتكلم على محتوى خلينا نتكلم على أحد البرامج المعروفة أوكي
0: نعم.
1: برامج سناب شات أوكي فيها ميزة مثلا أنك تقدر تحدد وتختار الموقع اللي أنت قاعد تصور فيه الآن
0: صدقت.
1: بكرة سائح يبغى يجي المكان هذا اللي شافه عند أحمد الممثل مساعد أو السائح خلاص بكرة أنا ما أحتاج أروح أكلمه وين رحت المكان، خلاص انا اقدر اخش على اللوكيشن واسم المكان واتجه له على طول. والجميل والاروع ان ما شاء الله صلاله جاهزه. اذا سعد منك طبعا كلنا عارفين موضوع الفلاتر، تاكد اني انا استحيت حتى يمكن لو اجي استخدم الفلتر، والله العظيم اخجل استخدم فلتر. سبحان الله،
0: الله يعطيك العافيه.
1: في كل زاويه تصورها، في غروب الشمس، في منطقه انا استغربت من سهل اتين وجبل اتين، اذا انطقه صح انا
0: صحيح سهل اتين، صحيح سهل اتين فعلا فعلا.
1: يعني انا ابغى اقول للناس اذا رحت تذكروا الكلمه هذه، اقل من كيلو واحد انت في سهل، مكان دافي وضبابي وجميل، تطلع الجبل مكان بارد وضباب اروع واروع،
0: والاخضرار حولك كامل
1: جدا. انا اول مره اكتشف درجه جديده للخضار.
0: ما شاء الله عليك. طيب الفنان، انا برجع نقطتين لان احنا عندنا متسع ان شاء الله من الوقت، لكن الفنان اكثر شيء دائما يقدم شخصيه. عندما اتحدث اليك كفنان، هذه الشخصيه تكون احيانا مكتوبه ضمن سياق درامي، لكن بينما صانع المحتوى اليوم يقدم تجربته، يقدم صوته ورؤيته الخاصة في هذا المحتوى، كيف هنا غير هذا الانتقال أستاذ أحمد علاقتك بالجمهور؟ هل فعلا أصبحت تشعر أن المتابع يريد أن يعرف الفنان الإنسان أم الشخصية اللي يؤديها فقط، أو يعرفك على حياتك الخاصة اللي جالس تعيشها أو تنقل اللي تشوفه؟
1: نعم، سؤال جميل
0: أخي
1: الحبيب، الله يعطيك العافية. طبعا الفنان الممثل دائما يحرص أن في أي شخصية يمثلها في لها حيثيات.
0: صحيح.
1: بمعنى لما تمثل شخصية مثلا ضابط غير لما تمثل شخصية أب عادي مثلا أو مهندس، بتلاقي مثلا الضابط تلاقي دائما فيه يغلب عليه الحزم والتركيز والتوجيه، بينما مثلا المهندس أو الطبيب تلاقيه مثلا أقل حدة في التعامل. هنا هذه أدوات لازم يستفيد منها الممثل، بحيث أن الكل شخصية حيثياتها. يعني مثلا الدور دائما أنا أحب أعيش الشخصية الحقيقية، أعيش دور كامل أقلها يوم مثلا 24 ساعة.
0: نعم.
1: شخصية الضابط أو شخصية الطبيب كيف بيمارس يومه؟ ترى أنا أحرص أني قبل ما أنام خلاص أنا اليوم أبغى أجسد شخصية الطبيب، أبغى أجرب بيني وبين نفسي لسه قبل الأداء، أني أقوم تعرف أنت اللاب كوت وما اللاب كوت فيما يخص الطبيب، بحكم أن أنا ما شاء الله دور الطبيب دائما يحوم علي.
0: صحيح.
1: يعني أنا في أول مسلسلين كان طبيب عرفت؟ فصار سهل الآن علي، طبعا أطلب ويكلموني أنه طبيب، وأنا حريص أني والله أبغى نوع، عرفت؟
0: نعم.
1: ما أبغى أكون الناس أكون خلاص مقتصر فقط في دائرة الطبيب. والحمد لله قدرت أن الأدوار الثانية القادمة إن شاء الله ما بقدر أصرح فيه عملين إن شاء الله قادمة الفترة الجاية، كانت شخصيات غير طبيب، وهذا أهم شيء عندي، كان أبغى الناس تشوفني بشكل غير طبيب.
0: جميل.
1: فدائما أحرص أن عشان أنك توصل للناس المصداقية في أداء الدور.
0: جميل.
1: أوكي. كطبيب أي طبيب، لا فعلا ملامح الوجه، ردود الأفعال، بعض الكلمات. أحيانا إحنا نشوف ناس مثلا في مناسبة أو شيء تعرف إنه طبيب أو تعرف إنه ضابط أو تعرف من مصطلحات يقولها.
0: صح
1: ولا لا أخوي حبيب؟
0: صحيح صحيح.
1: أي نعم، فهذه أدوات مهمة جدا.
0: طيب الجمهور يتابعك لأنك أحمد فهد كفنان، ولا يتابعك لأنك جالس تقدم محتوى، هذا المحتوى جالس يستفيد منه ال ال ال ال
1: مبدئيا طبعا أنا ظهرت للناس كفنان أو كممثل.
0: نعم.
1: لما شافوني في العمل الفلاني، خصوصا من الاعمال مسلسل المرسى ومسلسل الاعشى، طبعا صيت قوي على مستوى الخليج وعربيا.
0: نعم.
1: عرفوني ان هذا مين، او الدكتور، هذا الدكتور اللي كان كذا، هذا الدكتور، خصوصا ان الدور في مسلسل المرسى كان في شوي محوري في واحده من الشخصيات، اعطيتها خبر محزن وكذا فغيرت في مسار.
0: نعم.
1: القصه او المسلسل، كذلك في الاعشى، فالناس عرفوني أول شيء إن الممثل. طيب أوكي، الآن أنا أبغى أوري الناس وإني أنا قريب منهم، فلازم يشوفون الجانب الشخصي والطبيعي
0: البسيط.
1: أوكي،
0: منك
1: في ناس كثير يتحفظون إن يبغون يفصلون الجانب الشخصي والحياة الطبيعية. ثم أخي حبيب.
0: جميل. طيب عندما تقرر إنتاج محتوى عن مدينة مثلا أو وجهة سياحية حاطها في بالك إنك تروح له وتقوم بتغطيتها، إيش اللي يجذبك أولا؟ هل جمال المكان قصة التاريخ المكان نفسه، تفاصيل الناس وحياتهم في هذا المكان، أم قدرتك ومهارتك في اكتشاف زاوية ربما ما التفتوا كثير من الناس إليها؟
1: أوكي. النقطة الأخيرة اللي أنت ذكرتها هي أنا عندي بالنسبة لي الشغلة الأهم، بمعنى أنا أبغى أتعامل مع الموضوع أنا كسائح كأحمد، جيت المكان ما أعرفه، أوكي؟ بس أعرف أنه هذه المدينة سياحية وفيها شيء جميل، طيب أنا أبغى اللي تابعني يتسهل عليه موضوع أنه في الزيارة خاص أعرف أنا أنزل أروح كذا أخذ الخطوة هذه والخطوة هذه والخطوة هذه، بحيث أني ما أواجه مشكلة أو تحدي أقول أوه نسيت، طيب أوه طيب لو كان المفترض أنك من المطار تسوي الشغلة هذه.
0: صحيح،
1: عرفت كيف؟
0: صحيح.
1: مثلا كان ممكن أنه لا ترى ضروري يا أخوان تحتاجون مثلا تأخذون شريحة من المطار مثلا، لو تطلب الموضوع ما يتطلب الموضوع، أنا مثلا ما واجهت المشكلة هذه فما ذكرتها، أوكي؟ وما شاء الله ترى تجربتي في صلالة كانت جميلة لأنها كانت قمة في السلاسة،
0: الحمد لله
1: تعامل الناس كان جميل، النظام كان جميل، كل شيء واضح،
0: كل شيء واضح. قبل وصولك يعني أستاذ أحمد صلالة، إيش كانت الصورة الذهنية اللي في بالك؟ وأول مشهد أو إحساس خلاك تقول لا هذه المدينة مختلفة عن الشيء اللي كنت أتوقعه؟
1: طبعا يمكن المفترض أني أتوقع شيء، لكن أنا كأحمد شخصيتي ما أدري يمكن هذا جانب خطأ، لكني ما أحب أني أتصور، عرفت؟
0: نعم،
1: أتصور أني أنا بروح أنا إيش مقدم عليه، بالذات في هذا الموضوع موضوع السياحة، لا أبغى أروح أبغى أتفاجأ، أبغى أنا أشوف، لأن كون أنك تحط صورة أخي حبيب هذه وجهة نظر، أوكي؟ كون أني أحط صورة ممكن أروح أتفاجأ بشيء أقل أو أعلى، فبيصير عندي لخبطة شوي في ترجمة، خصوصا أني أنا أبغى أنقل معلومة، عرفت كيف يا أخي حبيب؟ أي أبغى أشوف، أنا لا أبغى أكتشف وأبغى المتابع معاي يكتشف معاي، أوكي؟ لأن الآن مثلا في واحدة من الشغلات لما رحت في واحد من المتابعين كتب لي ترى في المحل الفلاني ما بقول اسمه، قال لي أنت ترى شفت يعني مباشرة الآن قاعد أصور سنابة وأنزل، كتب لي ترى أنا دائما أزور عمان، روح المحل الفلاني جرب الحلوى العمانية حقتها، ورحت فعلا وسكرته. فأنا أحب أني أبغى أنقل الموضوع، ما بقول لك بعفوية كثر ما يكون ببساطة وأكون قريب من المتابع.
0: الله، خلال جولتك بين الجبال بين الخضرة الشلالات السهول الشواطي أشجار النارجيل جوز الهند طبعاً المشلاي معروفة،
1: نعم،
0: وفيها تفاصيل الحياة المحلية البسيطة في بعض أو في كثير من الأماكن الغارف وغيرها من المشاريع، خلال هذه الجولة إيش المشاهد اللي حسيت أنها ما ممكن أنك تلتقط فيها صورة، مجرد صورة عابرة، بس أنا أحتاج أني أعيش هذه اللحظة في هذا المكان، وشعرت أن كثير من الأماكن فعلاً تستحق أنك تعيشها فعلاً وتشعر فيها وتنقلها أيضاً للمتابع من خلال حسابك الخاص في السناب أو الإنستغرام؟
1: نعم. مبدئيا الحياة اليومية للمواطن العماني، وأنا حرصت أنه هي اسمها الكمة،
0: الكمة صحيح، الكمة والكوفية، أي بالضبط.
1: نعم، أنه أصلا الحياة اليومية أعتقد بشكل عام، أنا ما أدري بس اللي شفته أن الناس تحرص على موضوع أني أروح أخذ حلوة عمانية، قهوة عمانية، أقعد، الناس هادية، فيها هدوء جميل، البساطة ترى تلمس نفس الإنسان، أصل الإنسان يبغى الهدوء. ما من الشغلات الجميلة بعد إنه ما تواجه أي عقبات أي تحديات، الناس بالعكس تحس إنه حتى لو بيصير لك مثلا تحدي أو مشكلة أو شيء تحس إنها كانت بتصير وراحت لحالها وأنت ما تدري عنها. من الشغلات الجميلة للأمانة أخوي حفيظ يمكن تستغربها مني، صوت البحر،
0: الله،
1: صوت الموج،
0: الله،
1: اي يعني
0: احنا مطلين على البحر العرب اللي هو اطلاله ايضا للمحيط الهندي، وهذا يجعل الامواج تكون هائجه فعلا فعليا في موسم الخريف.
1: جدا جدا صوت الموج المستمر هذا جماليه جماليه. الله. مره انا بالنسبه لي، الله، انا رحت منتجع، رحت من صلاله، صحح لي اسمها مرباط،
0: المرباطي، نعم نعم، ولايه مرباط.
1: يا جماعه كل المستمعين الان، اوكي، انا بوجه رساله، الطلعة بالسيارة من صلالة إلى مرباط ومن مرباط إلى صلالة خط سحري، على الله، يمينك البحر، بعينك تشوف المجرد جنبك،
0: أوكي،
1: يفصلك عنه أمتار،
0: صحيح،
1: وعلى يسارك
0: الجبل،
1: جبل وسلسلة جبال، بدون مبالغة أنا صورت ونزلت وبنزل مرة ثانية الضباب والسحاب في طرف الجبل. تخيل أنت هذا المنظر بتشوفه في صورة في لوحة واحدة.
0: الله. ومروره أيضا بولاية الطاقة ربما يمكن ما أعرف إذا كان دخلت أنت.
1: شفتها ولاية الطاقة. نعم نعم.
0: الله الله. طيب يعني أنا قبل أنك تكون صانع محتوى سياحي فأنت فنان، عندما وقفت أمام هذه الطبيعة في ولاية صلالة في ظفار، هل نظرت إليها بعين سائح أم كانت النظرة مختلفة بعين المخرج اللي جايز يبحث عن زاوية، يبحث عن إضاءة، يبحث عن مشهد حكاية تصلح لأن تكون فعلا عمل بصري وتوثقها في سرابك؟
1: نعم.
0: للأمانة
1: خليني أقول لك أن مبدئيا أنا رايح للمكان هذا كسائح وأبغى أنقل صورة للسائح القادم، سائح صلالة أو سائح عمان.
0: جميل.
1: لكن جمال المكان طبعا دائما كلمة فن دائما مقترنة بالفن، الفن مقترن بالجمال.
0: الله.
1: جمالية التنوع الجغرافي في صلالة تشدك وتصحي الفنان اللي داخلك حتى لو ما أنت فنان أصلا.
0: الله الله.
1: جميلة يا جماعة ويا أخوي حبيب. أنا الآن قاعد أتكلم معاك وقاعد اقول ها متى ان شاء الله الرحله القادمه
0: باذن الله.
1: للامانه ما شبعت منها للامانه. كانت على فكره ترى رحلتي كانت لصلاله 3 أيام فقط.
0: ما شاء الله ما طولت فيها.
1: انا قعدت 7 أيام. انا اليوم الثامن سافرت ما قدرت.
0: واعتقد ما حضرت كثير من الفعاليات في ظفار. اكثر ما كنت انت مركز على الطبيعه والجمال.
1: بالضبط. انا ابغى الطبيعه لان في ناس انا ما ابغى اروح، يعني في سائح او الاغلب يقول لك انا ما ابغى اروح مكان فيه مثلا مناسبات او في ايفنتات او في عروض. لا، ابغى هدوء، ابغى اعيش الحاله كذا الحالي وهدوء
0: الطبيعه.
1: اعتقد ان من الصف الاول اعتقد ان صلالة هذا الاختيار والوجهه الصحيحه.
0: انا برجع لك استاذ احمد لكن اسالك سؤال احتاج الاجابه بعد الفتره الدينيه لاذان العصر وخليك معنا الخط. وسؤالي كالتالي، يعني صادفت أكيد خلال جولتك في صلالة تفاصيل صغيرة ربما هذه التفاصيل لم تتصدر كثير من الإعلانات السياحية لكنها تركت بداخلك أثر كبير. قد تكون أحيانا قرية، طريق معين جبلي، حديث مع أحد السكان، اللهجات أو اللغات معنا فعلا في سلطنة عمان بالتحديد في ظفار، أو بعض المشاهد العفوية اللي ترسخت في بالك وانت تقف في هذه المدينة. فاصل الفترة الدينية لأذان العصر أستاذ أحمد وراجع لك، خليك معنا على الخط.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا الأكارم، وحديثنا يتواصل مع ضيفنا العزيز الفنان وصانع المحتوى السياحي أحمد فهد، وإحنا أيضا نحتفي مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي. يسعدني مرة أخرى أرحب فيك أخي العزيز أحمد.
1: يا هلا بك، هلا حبيبي.
0: الله يسعدك. قرية قد يكون طريق جبلي، قد يكون حديث أحد السكان بلهجة أو بلغة سكان المنطقة، أو ربما بعض المشاهد العفوية، هذه المشاهد يعني قد تبدو تفاصيل صغيرة لا ينتبه لها السائح العادي. إيش اللي كان ربما من عناصر شدت انتباهك في زيارتك إلى صلالة، هذه الزيارة القصيرة اللي فعلا أعتبرها؟
1: نعم طبعا، من أعتقد هذا شيء يمكن أنتم بالنسبة لكم كعمانيين، يا أخي في روح في مثلا سوق الحافة، في روح جميلة. يعني سوق الحافة واجهت صعوبة وأنا طالع منه، تخيل.
0: ليش؟
1: لأن روح الناس اللي قاعدة تشتغل وقاعدة تبيع، الناس جميلة جدا جدا جدا وعفوية جدا، وكل يرحب فيك من ناحية سواء عرفك، يعني ما أبالغ أكرمهم الله كل المحلات اللي مريت عليهم في بداية دخولي أي محل، بعدين يبدأ أشوفهم يتكلمون.
0: نعم.
1: بعدين يسألوني أنت فلان، أنت الممثل، أنت شايفينك، أنت كذا. والله عافية من العافية، يعني كنت أواجه صعوبة في حتى أني أدفع الحساب، عرفت؟ سوق الحافة، سوق الحافة. أعتقد أن أخوي حبيب زماني مخفي في سوقين الحافة، القديم والجديد.
0: فعلا
1: وكلهم فعلاً. أجمل من بعض.
0: الله يسلمك.
1: كلهم أجمل من بعض.
0: الله يسلمك. طيب لو مثلا شخص لم يزر له لم يعني يحظى من قبل بفرصة زيارة سلطنة عمان، وطلب منك أستاذ أحمد ودي أني أزور يعني صلالة أو سلطنة عمان ككل، إيش الأشياء اللي ممكن راح تختار له إياها؟ أنا أتحدث هنا عن مدينة صلالة، ولأن أعرف عندك نية قادمة أكيد لزيارة بقية الولايات والمحافظات، إيش الكلمة اللي ممكن ستقوله لهذا الشخص؟ ماذا ستختار أن يستمتع هناك في ظفار عندما يرغب ويعزم النية؟
1: نعم، جامع السلطان قابوس.
0: جميل.
1: جبل أتين وسهل أتين أساسي.
0: جميل. شواطئ وخلقان.
1: جدا جدا والله، في إذا ماني مخطي أوكي، في عين اسمها عين رزات،
0: فعلا عين رزات، فعلا عين دربات،
1: جميلة جميلة جميلة. وفي شلال عين كور، إذا
0: عين كور. الله ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك أستاذ أحمد. يعني من خلال هذه الجولة في صلالة، ولو أنها كانت جولة مختصرة، وربما أيضا ما اتجهت أنت من خلال الوقت إلى جهة الغرب، هنا أقصد فيها رخيوت، طلكوت، الحدود المتاخمة مع الجمهورية اليمنية، ووادي دربات، ما أعرف إذا كان نزلت أم لا، ولكن ربما هذه الأماكن اللي أنت زرتها اكتشفت فيها الجمال، هل شعرت أن هذه المدينة يمكن أن تكون مدخلا لاكتشاف سلطنة عمان بأكملها؟
1: أتفق معك. أنا مو أعتقد، أنا متأكد في حال تم الالتفات، والله يعطيكم العافية أنت متمثلة فيكم كإعلاميين. بالعكس يا أخي حفيظ، أنا مهما أوصف، أنا حتى خطتي القادمة أول مكان أبغى أروح له لسه أبغى أتأكد كده أني أنا رحت صلالة مرة، أبغى أروح صلالة مرة ثانية عشان أتأكد أني أنا زرت هذه الأماكن.
0: الله.
1: اللي هي للأمانة جزء من الخيال أعتبره.
0: الله الله.
1: وفي منطقة والله اسمها مو راضي يجي على بالي، اللي هو شاطئ الموج قوي، وفي جبل كده منحوت نحتة جميلة فيها جسر اللي
0: في
1: إذا ماني مخطي اللي الناس يتعلقون بالحبال كده وينزلون، منظر جميل، صوت الموج.
0: جبل سمحان. جبل سمحان تقصد؟
1: جبل سمحان.
0: أيوة جبل سمحان.
1: أي موضوع النوافير الطبيعية هذه وضخ الموية، شيء جميل جميل جميل، أطفال وكبار مستمتعين.
0: وجودك في صلالة وانطباعك، يعني إيش تعتقد اللي يجب الزائر أن يعرفه عن عن عن سلطنة عمان، بعيد عن الصورة النمطية اللي تختزلها في وجهة موسمية فقط أو طبيعة جميلة، في مكان معين فقط. إيش يفترض يعني أن يعرف الزائر قبل أن يعيش اللحظات في في في سلطنة عمان؟
1: نعم. أنا اللي عرفته أن خليف صلالة، خلنا نتكلم تحديدا على خليف صلالة، لأني أنا تفاجأت كثير أجانب مستمتعين استمتاع من أوروبا وقعدت معاهم شخصيا مستمتعين استمتاع، واكتشفت أن في ناس لهم تخيل 4-5 سنوات سنويا مرتين
0: صحيح
1: من أوروبا يجون
0: صحيح
1: صلالة
0: صحيح في رحلات أوروبية مباشرة أسبوعية فعلا.
1: نعم نعم، هو يوصف لي تخيل، يقول لي أنا، يقول لي روح هنا وتعال هنا. كان جميل الحوار، يعني لما شخص أوروبي يجي يقول لي عن شيء هنا في دولة خليجية، أوكي، شيء جميل. يقول لي أنا سنتين، يعني في واحد قابلته مع أسرته يقول أنا سنتين مرتين في السنة أنا أجي صلالة. موسم صلالة اللي هو خريف صلالة تحديدا، أوكي، أعتقد أنه يستحق أن طول السنة، أعتقد إذا ماني مخطئ حفيظ هو 7 و8
0: نعم فعلا، من 21 يونيو شهر 6 و7 و8 إلى 21 خلينا نقول 9 سبتمبر، 3 أشهر فعليا موسم الخريف، يعني يبدأ نجم النعايم، هو النجم اللي يستبشرون فيه كان سابقا كبار السن قبل أن يكون الآن هذا التقنيات والتطور. نعم. فنجم النعايم أول نجم.
1: أنت قلت لين يوم 21-9 صح؟
0: صحيح.
1: المفترض من يوم 22-9 للأمانة تستحق صلالة، المفترض أن من يوم 22-9 يبدأ التسويق سياحيا
0: الله
1: لموسم تخيل خريف صلالة القادم.
0: الله الله، فكرة جميلة، جميل
1: جدا.
0: من وجهة نظرك كفنان والآن كصانع محتوى سياحي، هل ندرك فعلا قيمة هذا التنوع البصري والسياحي اللي قاسين نملكه ونحمد الله ونحظى فيه وهذه نعم من رب العالمين، أما أننا أحيانا نعيش بجوار مشاهد استثنائية دون أن نستطيع أن نقدمها للعالم بشكل الذي تستحقه؟
1: صحيح. أول شيء التنوع بحد ذاته، التنوع الجغرافي اللي موجود، واللي أعتقد بعد نقدر نسميه تنوع مناخي
0: صحيح
1: في صلالة،
0: بين الجبال، البحار، الصحاري،
1: نعم،
0: الأودية، نعم، السهول، المواسم المناخية.
1: نعم، أنت الآن مثلا بشكل عام السائح لما يسافر في فصل الصيف عندنا مثلا في السعودية يروح مكان بارد، أوكي، من باب التغيير. طيب أنا من الجميل أني يكون أنا أسافر لمكان معين سياحي مثلا كمدينة صلالة، أوكي، أني أنا أروح لمكان زي ما قلت لك كأنك ماسك ريموت للمكيف، متى ما تبغى تقوي البرد تمشي خطوتين قدام أنت برد. حقيقة هذا اللي صار معي، هذا اللي صار معي أنا بالضبط.
0: جميل.
1: وإن شاء الله أحظى الفترة القادمة وفي موسم خريف صلالة أو حتى مسقط. والله أنا للأمانة كثير من الناس يمدحوا لي مسقط، لازم مسقط هذه لها زيارة خاصة.
0: ضروري ضروري، المشهد هناك حكايات مختلفة تاريخية، معالم، قلاع، حصون، حقيقة.
1: نعم نعم.
0: جميل جميل.
1: فموضوع صلالة والتنوع المناخي والجغرافي جدا جميل، يعني أنت مو بس تقول خلاص اليوم بروح منطقة فلانية وبكرة بروح لا مكان هذا أدفى أو هذا أبرد، لا أنت في نفس اليوم الأول، أوكي، تقدر تعيش جميع هذه الأجواء الباردة الدافية، حتى الحارة موجودة. جميل. ترى مهما كان الإنسان حتى لما يكون مكان بارد يقولك أتمنى شوي بس أروح مكان دافي، تقدر لف يسار بس يسار شوي.
0: على فكرة منطقة عين وانت متجه إلى جبل أتين تدخل تقريبا 2-3 كيلو ويختلف الجو، منطقة صحراوية بحتة فعليا صحراوية.
1: طيب شفتها
0: برأيك كيف يمكن تقديم صلالة وسائر أيضا المناطق في محافظات سلطنة عمان كوجهات تستحق الزيارة في مواسم مختلفة، بدل أن يرتبط أحيانا القرار السياحي بفترة زمنية محددة فقط، موسم الخريف الناس تتذكر وتروح صلالة، لا أنا أبغى مثلا أن طول الموسم سواء كان في الخريف وخارج الخريف، كان في الخريف في ظفار وخارج الخريف أيضا في كثير من المناطق اللي تمتاز بمقومات سياحية وطبيعية وأيضا جوية ومناخية. أنا هنا كيف فعلا يمكن أن أقوم فيه لجعل هذه الوجهات على مدى السنة أن تكون فعلا وجهات سياحية لزوار وسياح من خارج سلطنة عمان أستاذ أحمد؟
1: طبعا وأنا أتعلم منك أخي حفيظ الله يعطيك العافية. إعلاميا التوجه الآن خلينا نقول عن طريق المنصات ومشاهير الميديا،
0: حلو،
1: أوكي،
0: حلو،
1: كوسيلة كوسيلة، لأن اليوم إحنا لما في كثير من، خلينا نتكلم على المنتج، المنتج العادي البسيط.
0: صحيح.
1: أوكي. يوصل لملايين الناس خلال ساعات قليلة عن طريق المنصات الآن والتوجه العام في كل العالم. إعلاميا أنا يعني يحزنني أقول إنه صلالة مظلومة. كذلك يعني حتى مسقط، أنا على فكرة لما ينتهي اليوم وأرجع أبغى أرتاح، كنت أدخل يوميا من كلام الناس العمانيين وغير العمانيين اللي قابلتهم في صلالة يتكلمون عن مسقط. طيب أنا يا جماعة كنت في مسقط، لو أدي كان لما رحلتي كان نزلت في مسقط، لكني أنا لا، من حظي أن أنا جيت بديت في صلالة، وأعتقد أنها كانت بداية موفقة، وأنا واثق أنها بداية موفقة لي أني بديت في صلالة. كذلك مسقط، أساس أن الآن أنا مستعد أني أشوف مسقط.
0: نعم.
1: عرفت على الكلام اللي شفته والصور والفيديوهات، يعني أنا الآن أخوي حفيظ على رد على سؤالك بشكل يعني نموذجي أكثر، الآن أنا وأنا في صلالة لما دخلت أشوف معالم المعالم السياحية في مسقط، ترى على فكرة ما لقيت شيء كثير.
0: نعم.
1: في الميديا.
0: نعم.
1: ما لقيت شيء كثير اللي فعلا يلمسني. هذا واحدة من النقاط اللي أنا أبغى لا أوصلها للناس، بحيث إنه لما يدخل ويبحث عن مسقط مثلا أو صلالة، أوكي، أكون أنا مغطي للجانب، أكون أنا عارف السائح إيش يبغى بالضبط.
0: جميل.
1: يعرف وين المطعم الفلاني، يعرف وين يروح مثلا ياخذ سيارة من وين وكيف الطريقة، وين أفضل السكن بين هنا وهنا، أعطي ليفل أعلى وليفل متوسط وليفل أقل، فهمتني أخوي حفيظ؟
0: نعم.
1: لأن في ناس تفضل البساطة مثلا.
0: أحسنت.
1: في سائح أخوي حفيظ يدور البساطة في السكن، يقول لك أنا حد لما أسافر أسكن في سكن بسيط،
0: النزل القديمة هذه المهيئة يحب.
1: يا سلام عليك.
0: فعلا فعلا.
1: في ناس يقول لك لا، أنا يهمني السكن يكون في سكن مرة خدماتي. صح. جدا مرتفع،
0: قصر البستان وغيرها من الأمور، الفنادق
1: السيفن
0: ستار، لكن
1: منطقة مارينا، منطقة مارينا في صلالة هذه السحرية،
0: الله، جويرة
1: هذه مدينة، هذه بسميها أنا، هذه أسميها مدينة، شوف بخليها مستقلة.
0: الله.
1: مارينا بسميها مدينة سحرية.
0: الله.
1: للأمانة،
0: هل تعتقد أن التحدي أمام السياحة معنا في البلد في هذا الوقت، أم هو نقص الإمكانيات، أم الحاجة إلى رواية إعلامية أكثر إبداع واستمرارية تصل إلى جمهور أوسع، إلى جمهور خارج سلطنة عمان؟ إيش اللي نحتاج فعلا في اعتقادك من خلال تجربتك، وأنت فعلا يعني ذكرت أن هذه كانت الزيارة لك بمثابة صدفة، ولكن كنت تأمل أن تكون زرت المكان من سنوات سابقة، إيش اللي محتاجين أكثر أساسا أن نعزز فعلا ونتعدى هذا التحدي اللي يواجهنا؟ هل
1: في طبعا أخوي حفيظ، أنت ما شاء الله عليك كل الأسئلة اللي أعطيتني إياها دائما تنتهي بالإجابة، يعني سؤالك بحد ذاته إجابة.
0: الله يسلمك.
1: ما زلت أقول أن الاحتياج الآن فيما يخص السياحة في عمان عامة اللي هو التسليط الإعلامي، تسليط العين الإعلامية على السياحة في عمان، لأنها جدا جميلة. وفعلا ما زلت أنا أقول لك أني من الشغلات اللي مضايقتني اني انا ما سبق لي وزرتها، لكن خلينا نقول القادم اجمل باذن الله.
0: ماذا ينقصنا؟ اقصد هنا يعني ربما بصيغه اخرى، ماذا ينقصنا للوصول الى جمهور عالمي؟ هل احنا محتاجين نركز على نشر رقمي تقصد، ام المحتوى الاعلام التقليدي؟
1: لا، خليني اقول لك انا التسويقي. اوكي. ما شاء الله عمان او في صلالة خاصه ما تحتاج أي شيء، كل شيء متوفر. أنا كسائح لقيت كل شيء أبغاه واحتاجه وزيادة للأمانة، لكني السؤال ليش ما عرفت عن صلالة من قبل؟
0: جميل.
1: نسمع إحنا طبعا خريف، كلمة خريف صلالة هذا معروف، إنه ما وصل، ما لمس الناس. فالتسليط الإعلام تسويقيا عن طريق المنصات، سناب شات مثلا.
0: جميل. خاصة أنتم عندكم المملكة العربية السعودية هو السنة بعتقد متصدر.
1: نعم صحيح. جميل. يعني اليوم عندنا في كثير من المدن ودول العالم في شيء أو مناسبة مو بس تصير اليوم توصل لكل العالم، لا، في شيء قاعد يوصل للعالم أخي حبيب قبل ما يبتدي أصلا.
0: صحيح.
1: ليش؟ توقعوا له صحيح بشكل صحيح، صلالة موجودة، عمان عامة موجودة، ليش ما يتم تسليط الضوء الإعلامي عليها بشكل بشكل عادل؟ أنا بقولك فقط أطلب بشكل عادل.
0: لو أعطيتك الآن، طلبت منك ثلاث نقاط مثلا، أنا يعني أريدك تحدد ثلاث أمور يمكن أن تعزز حضور سلطنة عمان سياحيا خارج حدودها طبعا، فما الذي ستضعه في المقدمة؟ أنا بذكر بعض النقاط وأريدك تختار في المقدمة ضمن هذه النقاط. هل تختار جودة الإنتاج البصري، الاستمرارية في صناعة المحتوى من قبل المؤثرين، التعاون مع صناع محتوى من دول مختلفة ودول بالتحديد خليجية، الترجمة والوصول إلى لغات متعددة بهذه المحتويات، أم تقديم تجارب سياحية حقيقية بعيدا عن الترويج التقليدي؟
1: نبدأ بالاستعانة.
0: جميل.
1: مشاهير السوشيال ميديا،
0: التعاون مع صناع محتوى خليجيين.
1: نعم نعم، التعاون بالذات. نعم، وأنا أشيد وأكرر موضوع الخليج. في الخليج
0: كيف يكون شكل هذا التعاون أستاذ أحمد؟ يعني كيف يمكن أن يكون هذا
1: صناع المحتوى؟ صناع المحتوى
0: كيف يكون هذا التعاون؟ أنا أجيب لك الآن. نعم، صناع المحتوى كيف ممكن هنا يكون الشراكة؟
1: صناع المحتوى دعوات. نعم دعوات، أوكي. وأنا أفضل الدعوات الخاصة وليس العامة. جميل. بمعنى أنت لما تجيب 3-4-5 مع بعض، أنا كوجهة نظر أنا كأحمد أشوف أن لا، أجيب واحد أوكي الشهر هذا. جميل. الشهر الثاني جيب صانع محتوى ثاني.
0: ممتاز.
1: عشان فينا

0: عمان تحتاج فقط تذكير عمان بس. جميل. قول عمان عمان طلالة مسقط صدقني الناس راح يتوجهون وراح تشوف ويلمس هذا الشيء. وأنا مستعد شوف أنا برضو بأنتهز هذه الفرصة أنا مستعد كصانع خلينا نقول صانع محتوى متواضع.
1: والنعم فيك والنعم فيك.
0: أنا للأمانة أتشرف أني أكون أحد الناس اللي تدعو فيما يخص السياحة لزيارة عمان وبأكد هذا الموضوع زيادة إن شاء الله في بعد زيارتي القادمة بإذن الله إلى مسقط أساس أكون بالوثائق والأدلة.
1: الله الله. طيب هل ترى اليوم الفنان وصانع المحتوى في الخليج يمكن أن يكونوا سفراء غير رسميين للوجهات السياحية فعلا؟
0: بالضبط بالضبط. وأنا دائما أقول ترى على موضوع صانع المحتوى الخاص بالسياحة هذا سفير
1: ممتاز
0: هذا سفير للدولة المضيفة للي راح لها. يعني شفت العكس يعني مثلا أنا سعودي أنا رحت لعمان أنا أعتبر نفسي سفير
1: الله
0: للسياحة في عمان في السعودية تخيل.
1: جميل جميل. طيب لو كنت الآن مستشار لمشروع سياحي يهدف إلى تعزيز الحضور السياحي والإعلامي لسلطنة عمان إيش أول فكرة أو مبادرة راح تقترحها أستاذ أحمد فهد؟
0: هذا ترى سؤال أعتبره صعب وللأمانة إجابتي تخيل أني ما راح أسوي أي شيء إلا موضوع إلا موضوع التعاون مع صناع محتوى فقط.
1: جميل. لأن فعلا في هذه الفترة بالتحديد صناع المحتوى باعتراف الكل لهم تأثير كبير على تعزيز والحركة السياحية.
0: نعم نعم.
1: جميل. إيش الفرق بين أن يزور صانع محتوى مكان عشان ينتج مادة معينة أو أنه يذهب إلى هذا المكان وهو يحمل رغبة حقيقية في فهم ثقافة المكان تقديمه باحتراف وتقديمه بصدق؟
0: طبعا في فرق. كون أن صانع محتوى فقط خليني بمثل عن نفسي أنا كما أبغى أجيب يعني أمثلة. أنا بجيب لك أنا أحمد فهد كصانع محتوى أبجيب الإجابتين أو الخيارين اللي قلتها. كون أني أنا أدور فقط محتوى اللي كونه محتوى أوكي هذا شيء موجود مجال موجود أوكي. لكن أنا بروح مع الجانب الثاني اللي هو لا أنا الشيء الجميل أوكي أن الله جميل يحب الجمال الشيء الجميل ليش ما ينقل.
1: جميل.
0: أنا أحس كده بأمانة عرفت أنا أحس هذه أمانة أني أنا شفت شيء جميل لا أبنقله ولو شفت شيء سلبي بقوله بحذر من الناس. ليش أنا كصانع محتوى عندي متابعين أقل وأبسط حقوقهم أني أنقل لهم الصورة زي ما هي أوكي بإيجابيتها وسلبيتها والحمد لله للأمانة أنا كأحمد أنا ما شفت أي سلبية في رحلتي إلى صلالة.
1: جميل جميل. طيب من واقع تجربتك إيش العناصر في اعتقادك اللي تخلي الفيديو السياحي ينتشر ويؤثر في الجمهور؟
0: الشفافية والوضوح. ليش المشاهد اليوم زمان كان المشاهد وذائقة المشاهد يبغى المشهد يكون بإخراج عالي ومرتفع صح. ودقة عالية. الآن الناس صارت تعرف صارت تفهم صارت حتى
1: وتقيم
0: العين صارت تفهم إيه صارت صح. تفهم خلاص أنا ما أحتاج أوكي بتجمل لي أو هذا مستخدم اليوم إحنا لما نسولف مع أحد أوكي أوه حط فلاتر يعني المكان مو زي ما هو منقول لنا عرفت. فهذا يكون عنده تارجت هو كمثلاً صانع محتوى أو شخص أوكي بتصور أنت لو تصور صخرة في صحراء جدباء فلتر تطلع منظر جمالي صح ولا لا؟
1: أكيد.
0: فإنما لما تروح توقف على المكان هذا تتفاجأ بصدمة أوه فلاتر لا الناس الآن صارت تعرف
1: بعد هذه الرحلة
0: ارتفعت.
1: بعد هذه الرحلة إلى صلالة هل تغيرت نظرتك إلى سلطنة عمان؟
0: 1000% بدون مبالغة.
1: الله. إيش طموحاتك في ختام هذا اللقاء وهذا الحديث؟ إيش ودك إن يصير وأنت بداخلك هذه الغيرة على المكان؟ ودك إن كل أشقائنا وأهلنا وأخواننا في المملكة العربية السعودية إنهم يعرفوا أكثر عن سلطنة عمان. إيش ربما المقترحات والطموحات اللي ودك من خلال هذا اللقاء إنك تصلها إلى المعنيين أو الجمهور معنا في سلطنة عمان والمعنيين كذلك؟
0: نعم. مبدئيا كلمة من أول في خاطئة بقولها زوروا صلالة
1: زوروا صلالة
0: زوروا صلالة زوروا صلالة. هذه يعني للأمانة من قلب محب صلالة المدينة السحرية الجميلة. اثنين للأمانة كاحتياج أو متطلب داخل

0: المدينة ما في أي شيء واجهني للأمانة أو عقبات أو تحديات، كان كل شيء سلس. أرجع وأقول لك أنا كانت رحلتي 3 أيام فقط، ما قدرت أخليها حتى 4 أيام، 7 أيام بالضبط، 7 ليالي قعدتها في صلالة ورجعت وأنا ما زلت أبغى أقعد. كنت أحس أقول في نفسي طيب أكمل أزود يومين، لولا ارتباطي بالعمل أنا أعرف إن اليومين هذه بتجيب يومين واليومين الثانية بتجيب يومين ثالثة، عرفتني؟
1: الله
0: فهمت علي أخوي حفيظ؟
1: أكيد أكيد.
0: جميلة، تجربة جميلة جدا جدا جدا، أنا حريص إنه بالزيارة القادمة سواء كانت لمسقط أو لصلالة إنه يكون المحتوى أكثر احترافية في نقل الصورة زي ما هي.
1: الله الله.
0: أنا لأني كنت منشغل للأمانة، تعرف كونك شايل الكاميرا وشايل أو تصور ما تفقد الجمالية التي أنت كإنسان. المرة الجاية لا، أنا أعد المتابعين وكل الناس إن لا يكون التركيز على النقل أكثر من أنا استمتع. خلاص أنا استمتعت
1: الله
0: 7 أيام، أعتقد إن كانت عادلة لي إني أنا استمتع. المرة الجاية لا، أنا بنقلها زي ما هي بشكل احترافي بدون استخدام
1: فلاح. الله يوفقك يا رب ويسعدك ويكبر بخاطرك ويثلج صدرك، وأنا جدا جدا جدا سعيد بهذا الحوار وهذا اللقاء العفوي النابع من القلب إلى القلب، فعلا يعني صرعت يومنا حقيقة أستاذ أحمد.
0: الله يسعدك، شاكر لك أخي حفيظ وتشرفت فيك وتشرفت بظهوري في هذه المنصة وهذه القناة الجميلة الراقية، والقائمين عليها أشكرهم وإن شاء الله القادم أجمل، وإن شاء الله السنة الجاية ما يجي خريف صلالة إلا في نقلة وإحنا كنا نستعد فيه،
1: وننتظرك إن شاء الله في مسقط وننتظرك في بقية أيضا المحافظات اللي تكتشف، أكيد راح تعرف مدى أيضا جمالية المكان. اليوم أكيد لم تكن رحلتك إلى صلالة مجرد زيارة، بل كانت هي فرصة لنرى المكان من زاوية مختلفة، زاوية الفنان المبدع أحمد فهد، زاوية أيضا التقط فيها التفاصيل وتساءل عن الحكاية وفكر في كيفية وصول هذه الحكاية عن جمال عمان إلى جمهور أبعد من ذلك. فتحية إلى ضيفي من المملكة العربية السعودية أحمد فهد، فنان سعودي وصانع محتوى سياحي، بارك الله فيك.
0: شكرا أخي حفيظ، شكرا جزيلا من الأعماق.
1: أحسنت، طول عمرك. إذن شكرا لكم حضورنا الأفاضل على هذه المساحة الجميلة اللي فعلا خصصتوا وقتكم وتابعتونا في هذا الحوار. نأمل كذا أن دائما نحمل لعمان في كل أيضا محطة وفي كل زيارة أجمل ذكريات تستحق أن تتحول إلى قصص جديدة. كنت معكم أنا حفيظ جعبوب عبر الشبيبة في البعد الخامس في تقديم هذا اللقاء وهذه الحلقة، في الإعداد وفي الإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري، ونلتقي إن شاء الله بكم في حلقة الغد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله. عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

عيش حياتك. وخليك

0: العامة لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدأ المساء يحلى، قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

المساء عليكم مستمعي الكرام وكل خير وحياكم الله في برنامج توا الناس. معاكم من الساعة 6 لغاية الساعة 8 هالمساء، مشوار ساعتين وننتظر فيها أكيد تفاصيل مشاويركم المسائية مستمعي الكرام وتواصلكم. وهذا أكيد تحية مسائية اللي تابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وتحياتنا المسائية أكيد اللي تابعونا على مواقع التواصل وعلى 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلال على 98.5. نقول يا هلا بمنتصف الأسبوع، ثلاثاء صح؟ ثلاثاء ولا الاثنين؟ ثلاثاء أتوقع، بدو ثلاثاء صح؟ أقل، نقول أقل من 24 ساعة تفصلنا عن مباراة المنتخب، منتخبنا الأحمر، منتخبنا العماني الأحمر مع الشقيق المنتخب العراقي افتتاح كأس خليجي 27 خليج الديار العربية 27. إن شاء الله تعالى كل التوفيق أكيد لمنتخبنا مستمعين الكرام. ونقول أيضا هناك العديد من القنوات الرياضية اللي أصبحت الآن متاحة لمتابعة مباريات كأس الخليج. اللي راح ويتابع منتخبنا ويآزر منتخبنا في جدة في المملكة العربية السعودية، الله يوصلكم إن شاء الله بالسلامة، وإن شاء الله إن شاء الله تعالى كل التوفيق لكم ولمنتخبنا الأحمر بإذن الله تعالى، واللي هنا أكيد المؤازرة من هنا من عمان. احنا في انتظار مستمعي الكرام في تواصلكم معنا على 2499000. مرة ثانية 2499000 لأكيد لسماع أصواتكم وتفاعلكم معنا في موضوع وسؤال حلقة اليوم. أما على رقم الواتساب لرسائلكم النصية على 94777975. وبالمناسبة مستمعي الكرام، بكرة إن شاء الله تعالى برنامج صافرة الخليج من إذاعة الشبيبة راح نكون معاكم إن شاء الله تعالى من الساعة 8 لغاية الساعة 10 يوميا عدا الجمعة، من الساعة 8 لغاية الساعة 10 المساء. فإحنا معاكم بكرة إن شاء الله تعالى وتكونوا معنا، بس راح نطلع لفاصل أو للفترة الدينية لأذان المغرب، وبعدها إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامجنا مستمعي الكرام. خليكم دائما وأبدا مع برنامج توا الناس والشبيبة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: الشباب. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج تو الناس

رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ومباشرة مستمعي الكرام نروح ل 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس. راح الزين. السلام عليكم. إذن مستمعي الكرام أكيد راح تعودوا بالاتصال مرة ثانية، وإحنا في انتظاركم في برنامج تو الناس. وخلونا كذا نقولكم موضوع حلقة اليوم.

0: موضوع حلقة اليوم مستمعينا، برأيكم المسافة تقوي بعض العلاقات أم تنهيها وليش؟ برأيكم المسافة تقوي بعض العلاقات أم تنهيها وليش؟ أحيانا المسافة مستمعين بين شخصين تكون مجرد كيلومترات، وأحيانا تكون أكبر من كذا بكثير. شخص يسافر، صديق يبتعد، أو حتى شخص كان قريب منك وفجأة صار بينكم انشغال وظروف وأيام ما تجمعكم مثل قبل. وهنا يجي سؤال حلقة اليوم، هل المسافة فعلا تقوي بعض العلاقات؟ يعني بمعنى أنها تخلي الشخص يشتاق أكثر ويقدر وجود الثاني أكثر ويحافظ على العلاقة لأنه عارف قيمتها. أم إن المسافة تكشف لنا أن بعض العلاقات كانت قائمة أساسا على القرب واللقاءات اليومية، ومع أول ابتعاد تبدأ تضعف شيء في شيء لين ما تنتهي هذه العلاقة؟ عاد ريدني أعرف تجاربكم أنتم، ومن خلال تواصلكم وتفاعلكم معنا برأيكم هل المسافة تقوي بعض العلاقات أم تنهيها وليش؟ نعيد السؤال مرة ثانية، هل المسافة تقوي بعض العلاقات أم تنهيها وليش؟ أكيد في انتظار تواصلكم على 2499-00-00. هالي للحين بدأت مشاورهم المسائية، نقول مرة ثانية 2499-00-00. ولي رسائلكم على الواتساب على 94777975 94777975. وتحياتنا المسائلة أكيد للي يتابعونا على منصات شبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس. معكم في برنامج اليوم مستمعي الكرام، أنا عيد الخويطري والزميل العزيز بدر البلوشي. نذكركم مستمعي الكرام يوم غد بإذن الله تعالى الأربعاء، ومباراة منتخبنا مع الشقيق العراقي ببطولة كأس خليجي 27 هناك في جدة المملكة العربية السعودية الساعة 6:30. ونذكركم بعدنا ونذكركم أكيد بشيء،
1: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة، نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يوميا من الساعة 8:10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.

إذن مستمعي الكرام، هذا برومو برنامج صافرة الخليج، راح بكرة إن شاء الله تعالى ينطلق ويبدأ معكم مع صافرة أولى صافرات كأس خليجي 27، وأكيد منتخبنا، وفال التوفيق إن شاء الله تعالى والفوز في المباراة الأولى اللي راح تجمعه مع المنتخب العراقي الشقيق في افتتاحية كأس خليجي 27. راح نكون معاكم أكيد في برنامج خليجي أو صافرة الخليج، أنا عيد الخويطري وزميلي دكتور سلطان البلوشي المحلل في برنامج صافرة الخليج، وأكيد بدر البلوشي دائما وابدا بدر البلوشي. إن شاء الله مستمعين الكرام نذكركم بموعد برنامج صافرة الخليج الساعة 8 لغاية الساعة 10 المساء، مشوار ساعتين إن شاء الله تعالى، ننتظر فيه تفاعلكم أكيد، ومع الأخبار الطيبة إن شاء الله تعالى نقول افتتاحية موفقة لمنتخبنا. تحية مسائية لمريم راشد عبد الله من دولة الإمارات، مساء عليك مريم، مساء الخير، ومساء الخير أكيد للريم، ومساء الخير ل أهلا بيعرب، مساء عليك بالخير شاعرنا يعرب عبد الحميد. ها يعرب، ما في أغنية للمنتخب منا منك. كلنا يشجع المنتخب بطريقته الخاصة. أذكركم مستمعي الكرام بسؤال حلقة اليوم، برأيكم هل المسافة تقوي بعض العلاقات أم تنهيها وليش؟ رح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: المساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج توي الناس. احنا معاكم من الساعة 6 لغاية الساعة 8 المساء. وفي موضوع حلقة اليوم مستمعي الكرام، هل المسافة تقوي من العلاقات أم تنهيها وليش؟ على 2-499-00-00 نقول السلام عليكم توي الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مساك الله بالخير أبو سلطان، كيف حالك؟
1: الله بالنور أستاذي، كيفك أخبارك؟
0: كيف صحتكم إن شاء الله طيبين؟
1: الحمد لله، وسعد الله مساء المستمعين الكرام.
0: وسعد الله مساك
1: الغالي،
0: حياك الله حياك الله. كيف أموركم؟
1: الحمد لله رب العالمين. كيف العاصمة؟
0: الحمد لله طيبة طيبة الحمد لله رب العالمين. قبل لا ندخل في موضوع حلقة اليوم، استعداداتك لمتابعة الأحمر في خليج 27؟
1: والله مستعدين، وإن شاء الله أتمنى للأحمر المباراة النهائية يوصل بإذن الله إلى النهاية
0: بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله
0: بإذن الله بإذن الله تعالى.
1: والشباب قدموا قدود بإذن الله.
0: توقعاتك؟
1: إن شاء الله عمان، إن شاء الله بإذن الله على العراق بإذن الله
0: بإذن الله تعالى. يا رب يا رب إن شاء الله تعالى.
1: بإذن الله روح لعد.
0: أبو سلطان
1: تفضل.
0: إيش رأيك إن المسافة هل تقوي العلاقات أم تنهيها وليش؟
1: والله في رأيي المسافة لا تنتهي، يعني كما تقول
0: العلاقة
1: أي نعم، ويزيد عندك كما تقول الشوق والتقدير في العلاقات الحقيقية، لا تقاس بالقرب المكان وإنما بصدق المشاعر وفاء القلوب وحرص الناس على المحبة.
0: يا سلام، مهما كان نعم. يعني المسافة فعلا يعني ما لها علاقة في إن احنا تبعدنا أو تقربنا أو مثلا نبقي على علاقاتنا وننهيها، هي مسافة مسافة، لكن يبقى مدى التواصل واستمرارية التواصل بين الأطراف،
1: مدى معزة الشخص في قلب الإنسان اللي هو يحبه.
0: صحيح.
1: ومكانته عنده
0: بالضبط.
1: يعني المسافة هي كما تقول الشيء يعني ليس له مقدار، يعني
0: بالضبط
1: مهما كان يعني لو طالت المسافة وانت عندك علاقة ومحبة بين هذا الإنسان تحين تتغير.
0: صح.
1: تحين تتغير، يعني إذا هو الصديق الوفي بيظل على حاله مع الحلوة والمرة.
0: صحيح، ما يتأثر ولا المسافة ما نحط المسافة شماعة، يعني
1: لا المسافة ما شماعة. إذا كان الإنسان له غلاء وله مكانة في قلب الصديق وحبيبه تحين المسافة ما تغير حاجة.
0: بالفعل بالفعل يا أبو سلطان.
1: أي نعم،
0: بارك الله فيك،
1: أمينك معين، وأتمنى للمنتخب إن شاء الله توفيق في هذه البطولة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى بإذن الله. بارك الله فيك يا أبو سلطان.
1: تحياتي للسياب، تحياتي للسياب إن شاء الله يكون
0: الله بإذن الله تعالى. يا رب إن شاء الله تعالى يكونوا حاضرين،
1: يكون لا يعصب زيادة واجد، وهذا لهم إن شاء الله القادم أجمل بإذن الله.
0: يا مدريد إن شاء الله. أنا أنت وأنا راح تبعيد
1: في أمل في أمل في أمل في أمل إن شاء الله.
0: بعدك انت بعدك ريال مدريد وبرشلونه. ها
1: ريال مدريد يعني كما تقول ناقصنا اشياء بسيطه بس، وان شاء الله نتمنى يكون بعد التوقف الدولي يكون عدل اوضاعهم.
0: أيوة.
1: ان شاء الله نتمنى لهم الخير ان شاء الله.
0: يا
1: انا ما حسيت طال عمرك
0: ابدا،
1: سواء ريال مدريد ولا برشلونه اللي يفوزوا كل مبروك.
0: يا ابو سلطان يعني انا صراحه شك في الموضوع ده.
1: لا بامان يعني لا شوف سواء ريال مدريد ولا برشلونة، احنا كي اللهم كي محبين ومشجعين اكثر ولا اقل.
0: بالضبط بالضبط،
1: صح ولا لا؟
0: اكيد.
1: وكما تقول نضل اخوة ومحبة، يعني سواء فاز ريال مدريد او برشلونة فاز بالكاس او مهم كلهم مبروكين.
0: صحيح.
1: لكن ريال مدريد في نهاية المطاف لازم يكون بعد التوقف يحسن اوضاعه، في خلل كثير كثير كثير وايد يعني. اما برشلونة في حاجات بسيطة يحتاجينها بعد التوقف معالجة وإن شاء الله.
0: إن شاء الله حد يعني مشجعي ريال مدريد إن شاء الله يتابعوك ويستمعوا لنصايحك أبو سلطان.
1: إن شاء الله بإذن الله، ربي يحفظك إن شاء الله.
0: الله يعزك، شكرا شكرا
1: يا غالي،
0: في أمان الله. الله يسعدك، شكرا أبو سلطان. شكرا يا أبو سلطان. أبو سلطان يقول إنه المسافة ما لها علاقة أبدا في طبعا بقاء العلاقات أو انتهاءها. إذن مستمعي الكرام، هذا سؤال حلقة اليوم، هل المسافة لها علاقة يعني بنهاية العلاقات أم لا، أم إن هي جلسة تنهيها؟ هناك دراسات تقول مستمعي الكرام، وجدت أن بعض العلاقات العاطفية بعيدة المسافة أظهرت مستويات من الاستقرار أعلى من العلاقات القريبة. تخيلين لكن الباحثين وجدوا أيضا أن عودة الطرفين للعيش بالقرب من بعضهما قد تكشف اختلافات لم تكن واضحة أثناء البعد. وفي دراسة أخرى أيضا أحدث شملت طبعا 647 شخص، كان الأشخاص في العلاقات بعيدة المسافة استخدموا الرسائل النصية والمكالمات ومكالمات الفيديو بصورة أكثر. ووجدت الدراسة أن كثرة الرسائل وسرعة الاستجابة لها ارتبطتا برضا أكبر عن العلاقة لدى الأشخاص في العلاقات البعيدة. لكن الباحثين يؤكدوا أن هذه العلاقة إحصائية وليس الدليل على أن الرسائل هي التي سببت هذا الرضا. والريم تقول هنا المسافة لا تنهي العلاقات الصادقة المسافة لا تنهي العلاقات الصادقة بل تكشف قيمتها، فالصادق يحفظ الود ولو باعدت بينه وبينك المسافات. شكرا لك يا الريم. أمتار ومرحبا وسهلا. أمتار تقول لا تقوي وتقوي من العلاقة، يعني أبدا المسافة ما تكون هي شماعة نهائيا لنهاية العلاقات. وأيضا ضي هنا تسأل تقول مثلا مباراة المنتخب إن شاء الله تعالى بكرة الساعة 6:30 بتوقيت سلطنة عمان، الساعة 6:30.

0: مثل ما ذكرنا أن المباراة إن شاء الله تعالى الساعة 6:30 فكل التوفيق لمنتخبنا. وأكيد المباراة الثانية اللي راح تجمع المنتخب المستضيف منتخب المملكة العربية السعودية مع المنتخب الكويتي أيضا الشقيق الساعة 10 بتوقيت سلطنة عمان. وعلى 2499-00-00 نقول سلام عليكم توي الناس.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد، يسعد لي مساءك بكل خير ومسرة. يعقوب بن مسلم السيابي من نفعه ولاية بودبود.
0: مساءك أطيب ومساءك أسعد أخي يعقوب، ونمسي عليك بالخير أكيد. حياك الله يا أخي يعقوب.
1: طيب.
0: الحمد لله بخير وعافية، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
1: اشتقنا لسماع صوتك، حاولنا مرارا وتكرارا يوم أمس، لأن ما محظوظين أنتم، أصبحت خطوطكم أيضا يعني مشغولة كثيرة حقيقة.
0: الله يسعدك أخي يعقوب، والحمد لله أن رجعنا وسمعنا صوتك اليوم.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: بارك الله فيك يا غالي، كيف أموركم؟ كيف صحتكم؟
1: والله طيبة طيبين. نشكر الله على كل حال مع إذاعتكم المتميزة طبعا، إذاعة الشبيبة الرائعة، والتي حقيقة كما يقال صرنا مدمنين حقيقة عليها يعني.
0: الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله اليوم.
1: الله.
0: الله يبارك فيك يا يعقوب. ها كيف مباراة المنتخب بكرة إن شاء الله تعالى؟
1: والله افتتاحية
0: كأس الخليج
1: يعني حقيقة مباراة ننتظرها بفارغ الصبر. يعني مباراة صعبة، صعبة جدا جدا على منتخبنا، يعني أقولها بحقيقة، يعني ما يعني أكون صريح العبارة، إن المباراة صعبة جدا جدا على منتخبنا. طبعا منتخبنا احنا نتمنى له التوفيق ونتمنى الفوز ونتمنى كأس البطولة كذلك
0: بإذن الله تعالى يا رب.
1: لكن مباراة الافتتاح مع العراق مباراة صعبة حقيقة أيضا، يعني بعض الفرق أو المنتخبات المتواجدة في هذه البطولة سعيد خلونا نكون واقعيين كلها قادمة من كأس العالم.
0: صحيح،
1: يعني
0: تحضيرات يعني أفضل،
1: أغلبها
0: تحضيرات أفضل،
1: يعني لا نقارن نفسنا بالبطولات السابقة ونقول نحن وصلنا وفي نهاية المطاف يعني نحن دائما وصيف ونحن حصلنا ونحن كذا. خلونا في الواقع الحالي، في الواقع الحالي كل المنتخبات جاية مستعدة، وكل المنتخبات أو أغلبها جاية من كأس العالم، كأس العالم. إلا منتخبنا، إلا منتخب.
0: إنزين بس يعقوب خلينا نتفق أيضا إنه ترى كأس الخليج دائما تكون مختلفة، دائما حساباتها مختلفة عن بقية البطولات يعقوب، بدليل إنه أيضا حتى في يعني نقول الخليجي 26 وخليجي 25 منتخبنا وصل للنهاية مع إنه ما كان حد يتوقع إنه يصل إلى إلى المباراة النهائية. عيد
1: تتكلم عن سنوات مرت، مضت سنوات مضت. لكن
0: هي بس انا اكلمك الوقت. انا اكلمك حسابات،
1: ايوه انت تتكلم عن منتخب، لا في نفس الوقت انا احب اقول لك من كان في المنتخب ذاك الوقت ايضا، يعني خلونا نكون واقعيين،
0: العناصر واللاعبين،
1: من كان من اللاعبين او العناصر من اللاعبين اللي موجودين في ذاك الوقت اللي وصلونا على 3 سنوات متتاليه، من هو الحارس، من هو المهاجم، من هو الوسط. اليوم نحن نلعب مع السكتاوي مدرب نحترمه جدا جدا، فاهم فعلا وما عليه غبار ابدا، انه احنا لحد الحين لكن 11 لاعب في القائمه مختلفين تماما،
0: غير الاصابه اللي اصابت مهاجمنا عبد الرحمن الغساني او محسن الغساني عفوا محسن الغساني،
1: كذلك ابعاد المشيفري حقيقه بين اي
0: مباراه عبد الرحمن المشيفري. نعم
1: انا شايف كذلك، يا اخي الرجل جالس يقدم في في في في, في مع القادسيه، جالس يعمل، يا أخي يتركونا من هالمواضيع كلها.
0: صحيح.
1: اللي تقال هنا مصلحة وطن. يعني صراحة أنا ما أقول لكم مراضي على التشكيلة، مراضي على اختيار اللاعبين، لكن لا تبعد لي أيضا لاعب بهذا الحجم،
0: كان المفروض أن يكون في مقدمة اللاعب
1: بالضبط. يعني نترك باقي الأمور بعد البطولة، لكن ما نحن هذا منتخب يمثل وطن ما يمثل السين وصاد. فبالتالي إذا في أي ملاحظات على أي لاعب على أي شيء مثل هذا اللاعب نحن بعدين نهاية البطولة، أما لاعب جالس يقدم خارج السلطنة وجالس يهدف وممتاز أيضا، معروف لدينا نحن في السلطنة على مستوى السلطنة على مستوى المنتخب معروف، ما في بديل، ما حد مثله، عطيني واحد مثله، لكن إما أنا ما أقول لك يعني ما تعمل حلال، أنا ما أقول لك يعني أنت ما أعمل حلال تدريجي، نعم ما مشكلة، ما في إشكال أبدا، وهذا مرغوب وهذا مطلوب. لكن تبعد لي لاعب بحجم الشيفري أبدا ما مقبول.
0: إن شاء الله نتأمل وجهة نظرك وتحترم وتحترم أكيد.
1: إي والله خلونا ما نجامل ما نجامل،
0: وتحترم وجهة نظرك أكيد. أنت
1: أنا مثل ما قلت لك في المقدمة أخي عيد، نتمنى الفوز بالبطولة، ما في عماني ما يتمنى منتخبه يفوز ويكون على المنصة
0: بالفعل،
1: ما في. لكن خلونا أيضا نقول الواقع، هكذا الواقع يقول،
0: ويا رب إن شاء الله تعالى تكون
1: أمام المنتخب العراقي. أنا أقول لك إياها صعبة صعبة، وتذكر كلامي هذا بعد المباراة بكرة.
0: زين، صعبة بس مش مستحيلة يعقوب، بإذن الله تعالى لاعبينا إن شاء الله يكونوا قد يكونوا في يومهم طبعاً. وقد إن شاء الله تعالى المهمة بإذن الله.
1: المنتخب لا يقدر يفوز، يقدر يفوز، ما إنما يقدر يعني ما مغلق الشباك أمامه
0: بإذن الله تعالى.
1: يقابل منتخب جاهز بلاعبيه بكل شيء، جاهز.
0: في انتظار تواصلك بكرة يا يعقوب. في انتظار تواصلك بكرة بإذن الله تعالى، أيضا في برنامج صافرة الخليج بكرة إن شاء الله تعالى، نبدأ من الساعة 8 لغاية الساعة 10 بالليل
1: إن شاء الله. اليوم موضوعك إيش يقول؟
0: موضوعنا هل العلاقة، هل المسافة تقوي من العلاقات أم تنهيها؟
1: نعم، شوف دائما العلاقة اللي مبنية على أساس متين. أيوة. قوي. ما مبنية على القرب ولا على البعد، هي هذه العلاقة الحقيقية. إن كان صار آخر الدنيا أو إن كان بقى قريب 24 ساعة فيس تو فيس، وجه بوجه، ما تتغير. هذه اللي مبنية على أساس
0: قوي فعلا،
1: وقاعدة قوية متينة. ما مبنية على بعد أو قرب، أنا ما أقول باقي الكلام، هي ما مبنية على بعد وقرب، المبنية على القاعدة هذه، لو ابتعد هذا الصديق يتأثر الطرف الآخر، وربما الطرفين كذلك، لكن ما راح ينقطعوا عن بعض، وحتى هم متواجدين أيضا متواصلين وما ينقطعوا عن بعض، فيظلوا هم على هذه العلاقة اللي بنيت على أساس قوي ومن.
0: تسلم يا يعقوب،
1: وجهة نظر.
0: الله يعزك، شكرا جزيلا لك يا يعقوب.
1: وأشكر أستاذ عيد حقيقة، أنت تطرح أشياء نحن عندما نسمعها في إذاعة الشبيبة حقيقة، أنتوا جالسين تغذون بمواضيع وأفكار ربما لم نسمعها من قبل، أو حتى لم نطلع عليها أو نقرأها. ما شاء الله عليكم، اختياركم في هذه الإذاعة، ومثلك أنت كمذيع مثقف واعي جدا جميل، يعني يخلينا نحن نتعطش يأتي اليوم اللي بعده حتى نسمع موضوع. وشكرا لك وجدا.
0: تسلم أخي يعقوب، أكيد إثراء البرامج إذاعة الشبيبة أنتم أكيد المستمعين المتابعين، شكرا جزيلا لك.
1: ونحن
0: يعقوب.
1: خلف.
0: الله يبارك فيك، شكرا، في أمان الله. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمس عليك أستاذ العزيز عيد، وأيضا للأخ المخرج بدر البلوشي، وأيضا لأستاذنا سالم الجساسي، وعلى سلام من القلب ليعقوب السياوي.
0: الله يسعدك يا رب، أكيد يسمعك إن شاء الله، وهو أيضا يبعد لك السلام والتحية. أخبارك أخوي سعد، كيف أمورك؟
2: الحمد لله، كيف أموركم؟ إيش أخباركم؟
0: كلنا بخير وعافية.
2: والله إحنا مثل ما تقول على هبة الاستعداد لصراحة البطولة لدورة الخليج 27 بالمملكة العربية السعودية بجدة، وأعتقد أنها راح تكون صراحة بطولة استثنائية، وثقتنا دائما بالجهاز الفني، لأن صراحة أنت لما تجي ويعني من واقع يعني سيف المدرب الكابتن طارق يعني غني على التعريف، وأيضا مثل ما أقول اختياراته كلها الاحترام والتقدير، صراحة كانت اختياراته أنا نوعا ما يمكن يعني معي في الاختيارات إن الوجوه الشابة اللي مخلنا في فكرة في أنهم يكونوا في هذه البطولة. أعتقد هذا حق مشروع، ونحن نقول دائما وأبدا مع المنتخب
0: بإذن الله تعالى. أكيد أكيد يا سعد، إن شاء الله نتمنى التوفيق بكرة لمنتخبنا بإذن الله، وفي أيضا مشوار في بطولة نقول خليجي الديار العربية 27
2: بإذن الله أستاذي.
0: بإذن الله تعالى. ها سعد، بالنسبة لموضوع حلقة اليوم، هل المسافة تقوي من العلاقات أم تنهيها وليش؟
2: والله هي شوف صراحة من واقع متعايشين عليه ومتعايش عليه، أعتقد هي العلاقة إذا هي يعني لازم، أو قصدي بمعنى إذا اتسمت بالتقدير والاحترام صراحة راح تكون لها ثقل. يعني أنا بتكلم الحين على سبيل المثال، أنا صراحة عندي علاقات كثيرة حقيقة، في بعض العلاقات دخلت علي من سنتين، لكن الشخص كأنه يعرفني من 10 سنوات، من 15 سنة، كأنه يعرف عن حياتي كامل عيد، كأنه نعرف عن حياتي. ليش؟ لأنه استوهني مبدأ الاحترام والتقدير. كل ما اتسم صراحة احترامك وتقديرك وطرحك لأي موضوع يعني تكون مع الشخص، سبحان الله يعني كأنك مثل ما تقول خلاص يقول لك أنت دخلت قلبي، سبحان الله ارتاح لك ارتياح نفسي. فهذه صراحة أنا أقول تعتمد على ردة الفعل من وإلى للشخص حقيقة. أنا الحين شوف ما شاء الله تبارك الله، مثل يعني بتكلم عن الإذاعات، أنا الإذاعات صراحة إذا ما شارك فيها حس عمري إن ما عملت شيء حقيقة من مبدأ صراحة. اليوم الإذاعة صراحة الإذاعة ثقفتني، اليوم الإذاعة عطتني التقدير والاحترام، اليوم أنتوا صراحة يعيد لكم دماسة الخلق صراحة الرفيعة باحتضانكم لنا، بارتياحكم لنا، بفتح صدوركم وقلوبكم، عملية الحوار، هذا أكبر مكسب حقيقة.
0: الله يحفظك يعني أخي سعد،
2: يعني هذا أكبر مكسب تقدير للمكان اللي انت فيه ولك انت شخصيا. اليوم احنا عايز صراحة انا اعزك واقدرك واودك بحسبة الاب، اليوم لك تقدير واحترام. هذا صراحة الشيء صراحة اللي يعني الاساس صراحة اللي انا صراحة بنيت عليه ومشيت عليه في هذا المسار. اليوم انا اذا مثلا يعني كلام عن انا عارف عيد، انا عارف وصلت عيد، انا عارف عيد ايش يملك، انا عارف عيد ايش في قلبه، انا عارف، مستحيل أي إنسان يتكلم عن إنسان وأنا أعرفه. أصبح اليوم خلاص مثل ما تقول يعني الشيء العاطفي والوجداني وعلاقة حميمية، هي علاقة يعني من القلب، صفاوة القلب من الداخل وعملية تواصل بحسن نية حقيقية، يعني
0: محبة متبادلة. أكيد أخي سعد محبة متبادلة،
2: نعمة صراحة، وهذه أكبر نعمة حقيقة.
0: بارك الله فيك أخوي سعد، سعيدين بمداخلتك وإثراءك لبرنامج أو موضوع حلقة اليوم من برنامج توم الناس. شكرا جزيلا لك يا سعد.
2: دائما وأبدا، وصراحة صداقاتي أكل الاحترام والتقدير، ولكن هناك مثل ما تقول هي عملية المفارقات اللي تكون دائما وأبدا في الصداقات، عملية التواصل وعملية قرب صراحة الصداقة وقرب العلاقة. يعني أنا أقول من منطلق الحوار، الحوار هو من يقرب الشخصين في صداقة حقيقة، ويكون لها الاحترام والتقدير ويحس يعني خلاص شخص مهم بالنسبة له في حياته من منظورة. يعني
0: بارك الله فيك أخي سعد، شكرا جزيلا.
2: شكرا شكرا، بارك الله فيك.
0: وفي انتظار تواصلكم أيضا سعد في برنامج صافرة الخليج إن شاء الله تعالى، أيضا بكرة يبدأ من الساعة 8 المساء لغاية الساعة 10.
2: لازم نجهز قصيدة ميدان.
0: ضروري ضروري ضروري.
2: شكرا
0: لك سعد، شكرا،
2: بارك الله فيك،
0: في أمان الله، الله يسعدك يا رب. شكرا شكرا شكرا اللي طبعا لقلوبكم النقية، شكرا للي تواصلوا، أكيد محبة متبادلة بين إذاعة شبيبة وبين أيضا مستمعيها ومتابعيها، سواء كان في مختلف التواصل الاجتماعي على منصات التواصل اليوتيوب، منصة إكس، وأيضا المنصات الأخرى. وأيضا للي يسمعون أصواتهم مستمعي الكرام واللي يشاركون أكيد برسائلهم على 9477-7975. سعد يقول هنا: مساء الورد مساء الجمال، أمسي عليك عيد وعلى بدر، أمسي على كل مستمع في الشبيبة برنامج تو الناس. مسافة طويلة قوي علاقة، من تجربة أهم شيء التواصل. أنا عندي إخوان مو أصدقاء من المملكة العربية السعودية والعراق، هني شعب طويق ونجد والحجاز، حجاز الحضارة، كل عام والمملكة العربية السعودية بخير في يومها الوطني. كل عام والمملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية بألف خير ورخاء وازدهار وأمان يا رب. إذن مستمعي الكرام راح نرجع لرسائلكم إن شاء الله تعالى في قادم من الوقت، وخلونا أيضا نمسي بالخير اللي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بهدى العبري، وأهلا وسهلا بسعد، وأهلا وسهلا أيضا بسامي الوحيد. أهلا وسهلا يا سامي، مساك الله بالخير. تغاريد مساء مساء، مساء الورد مساء النور. ها كيف جاهزين مباراة المنتخب بكرة؟ وأيضا ذكركم ببرنامج صافرة الخليج اللي راح نبث لكم إن شاء الله تعالى من إذاعة الشبيبة من الساعة 8 لغاية الساعة 10 المساء. في رسالة هنا ما نعرف صاحبها من يقول: في منهم صدق إنه على يعني ما صدق على الله إنه يحصل عذر للبعد وبعد. الله الله يعين. بس إذن مستمعي الكرام احنا في انتظار تواصلكم اكيد معنا، ونرجع ونذكركم بسؤال حلقة اليوم: هل المسافة تقوي من العلاقة ام تنهيها؟ واكيد كل التوفيق لمنتخبنا.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

مستمعي الكرام، في عالمنا لغات كثيرة نتحدث بها، لكن هناك لغة وحيدة لا تحتاج إلى صوت حتى تصل. لغة تروى باليدين وتفهم بالعيون وتحمل الكثير من المشاعر والمعاني، إنها لغة الإشارة. وفي اليوم العالمي للغات الإشارة والأشخاص الصم، والذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، نتوقف قليلا مستمعين الكرام قليلا لنتحدث عن عالم مختلف في طريقة التواصل، ولكنه ليس مختلفا في الأحلام والطموحات والقدرة على الإنجاز.

هي مناسبة ذكرنا بأن التواصل ليس بالكلمات وحدها، وأن الاختلاف في طريقة التعبير لا يعني أبدا اختلافا في القدرة على المشاركة وصناعة الأثر. فكيف يمكن أن نجعل مجتمعاتنا أكثر قربا واحتواء لذوي الإعاقة السمعية؟ وهل نعرف أساسيات لغة الإشارة؟ وهل أصبحت لغة الإشارة مستمعينا حاضرة بالشكل الكافي في حياتنا اليومية؟

0: فدعونا مستمعين الكرام باسمكم نرحب بضيوف ذوي الناس، طارق اليوسفي من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وأمل الجابري متدربة ومتدربة لغة إشارة وأيضا بمبادرة إشارة بلا حدود. مساء عليكم بالخير أستاذ أمل، والأخ العزيز أيضا طارق. مساء الخير.
1: مساء النور أستاذ.
0: مساء الخير طارق.
1: هو يرد عليك. مساء النور، شكرا على استضافتنا اليوم في هالبرنامج ومقابلتك، شكرا كثير على هذا الشيء. أنا اليوم كثير مرتاح أني أشارككم.
0: الله يحفظكم يا رب. احنا سعيدين أكيد في برنامج ذوي الناس وإذاعة الشبيبة. مباشرة نبدأ مع طارق. طارق، إيش اللي تحبه أنه يعرف المجتمع عنك؟
1: هو يحب الناس يعرفوا عنه. السبب والمهم
0: أنه يوصل. بس تقرب التليفون المايك معك عفوا.
1: هو يحب الناس يعرفوا عنه أنه هو كثير عنده حماس، وأن الناس كلهم يعرفوا ويوصلوا فكرة كيف يتعلموا لغة الإشارة. لغة الإشارة مهمة للتواصل، ومهم أنها تنتشر وسط الناس كلهم. هو بيكون كثير مرتاح إن تكون لغة الإشارة ممتازة، وإن تكون أساسية في كل مكان. وإن شاء الله إن شاء الله يشوف إن في تطور في انتشار لغة الإشارة وسط الناس إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. بعد ما نضيف هذا السؤال، يعني كيف ممكن يوصف تجربته في التواصل مع المجتمع؟

0: يقول لك أول تجربته كان مع لغة الإشارة صعبة كثير كثير، وكانت كثير عنده صعوبة يواجه الناس. ليش؟ إن الصم كان عندهم صعوبة يتواصلوا ويقابلوا الناس المتحدثين في كل مكان، سواء في الوظائف، في الشركات، مع الأصدقاء، مع الاندماج مع المجتمع، لأن الكل متحدث. زين، فقول كان تواصل جدا صعب، وكان حتى ما موجود يعني، بس كان مع لغة الإشارة والتعلم لغة الإشارة المهمة هذه سهلت عليهم ونشرت الوعي بين الناس عن أهميتها. وهو الحين يحس إن التواصل صار شوية أسهل، وصارت المقابلة أسهل وعادية وسهلة. فيقول أول التواصل ما فيه، بس أيوة التواصل ما فيه، والمواجهة كانت صعبة شوية مع الصم، وهو كان يحس حتى بضيق.
1: نعم.
0: أيوة. فيقول كان يضطر إنه يكتب كل شيء يريد يوصله، وممكن ما يعني، وتفسير اللي هو كان يريده بالكتابة يكون صعب، والتواصل مع يعني بالكتابة أصعب، بس لما يكون في مترجم التواصل يكون أسهل. أيوة، فهذا هو.
1: طيب يا طارق، أكثر شيء ممكن نقول هنا يتمنى أيضا يفهموا الأشخاص، الناس اللي تسمع، عن حياة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مرة ثانية. أكثر شيء نقول إنه طارق إيش يتمنى، يعني أكثر شيء إنه يتمناه مثلا من الأشخاص اللي يستمعوا له عن حياته،
0: عن حياتهم. أيوة.

0: هو يقول لك يعرف ان الصم زين يعرفوا ان هم عندهم مشكله ان ما كل حد بيفهمهم بس هم يعرفوا هذا الشيء، هم واعيين بهذا الشيء. كيف ان مثلا مرات في الشغل في الكليات يوم كانوا طلاب اول زين يقول في المدارس في المعاهد يعني موجود هذه، بس هم اندمجوا مع الناس ويريد الناس كلها تعرف عنهم، يعني هم كفئة موجودة وكيف يندمجوا مع الشعب أصلا، ومع يعني في الكليات في المدارس في العمل يريد الناس يندمجوا معاهم بدون خوف. وهذه الفكرة اللي بغي
1: يوصل. سؤال لك أستاذة أمل، كيف بدأت رحلتك في تعلم لغات الإشارة؟ وإيش اللي دفعك، يعني إيش هو الدافع؟
0: بس تسمح منا لأني ببدي أتكلم. زين
1: طيب خذ راحتك. تفضل استاذ.
0: ايوه بس
1: رحلتك في تعلم مثلا لغه الاشاره، ايش هو الهدف او الدافع اللي خلاك انت تتعلمي لغه الاشاره؟
0: اوكي شوف صراحه انا لما بديت اتعلم لغه الاشاره ما كنت اعرف صراحه عنها، كان قبل 3 سنوات، كان اعلان انتشر في جروبات الواتساب، وفي جميل. فترتها انا كنت ادور لعيالي برنامج صيفي يكون يعني كذا يعني مره في الاسبوع مثلا 3 ساعات، وفي نفس الوقت كان مجاني، فانا رحت هدفي اشيل عيالي يعني انهم يتعلموا.
1: ايوه
0: فلما وصلنا هناك انا اللي حسيت ان انا اللي عندي شغف اني اتعلم هاللغه، طلع ان عندي بس ما كنت اعرف عنها، ما كنت دار كانها موجوده لغه اسمها لغه اشاره وتدرس في عمان. أيوة. وفي فئه اسمها وفي فئه صم يتكلموها. طبعا استمريت لليوم وعيالي من هذاك اليوم ما راحوا.
1: الله يعطيك العافية. فمن هذا هو الدافع.
0: الدافع كان لما يعني وصلت وشفت ان في فئة كبيرة يعني يتحدثوا بلغة الإشارة وكذا، قلت لا انا لازم اندمج مع المجتمع بحكم وظيفتي. بعد انا اشتغل في مستشفى، فانا كنت اواجه دائما يعني اشخاص من ذوي الإعاقة السمعية وما كنت اقدر اتواصل معهم، فقلت يا ربي طلع لنا فيه ويتعلموا الناس وفي لغة.
1: أيوة.
0: فهذا الشيء دفعني أكثر، يعني هو تطوعي، هو مثل تقول الإحسان لهذول الفئة.
1: في تحديات معينة واجهتك في البداية؟
0: أيوة كثير تحديات، اللي هي بدايتها كانت كيف أتكلم معاهم، كان عندي خوف كثير أني أكلمهم.
1: أيوة.
0: الأشخاص الصم كنت أخاف يعني لأني أقول يا ربي ما بيفهموني، يمكن ما يكون عندهم ثقة علشاني، يمكن أنا ما مترجمة صح. بعدين هذه التحديات مواجهة الأشخاص الصم كان خجلا منهم.
1: احتاج لك وقت كثير يعني؟
0: والله احتجت. احتجت ليش؟ لأن ما عندي في محيطي لا في عائلتي ولا حد من اللي أعرفهم معارفي من إعاقة يعني سمعية، فكان عندي هالصعوبة. كنت بس معتمدة على المبادرة، يعني إنه كل أسبوع مرة والتدريبات اللي في البيت، فالتحدي إني كيف أحفظ الإشارات.
1: جميل. بالنسبة لطارق، لغة الإشارة أيضا إيش تعني لهم؟ لما مثلك يعني أستاذ أمل وأيضا كثير هناك من طبعا الأشخاص، نقول المدربين أيضا في لغة الإشارة. هو من البداية مثلا انطباعات اللي يأخذوها هم عن المتدرب كيف تكون؟

0: يقول أول كنت أتصعب، يعني شعوري يقول يعني كيف هذول بيتواصلوا معانا، كان كأن الموضوع إنه يجي ضيق، إنه هل هذول بالفعل بيقدروا يتواصلوا معانا أو لا. فكان يعني يحس إن مواجهتهم وترجمتهم هل بتكون مناسبة لنا وهل بيوصلوا فكرتنا أو لا. قال بس بعدين لما شافهم يتطوروا وشاف إن لغة الإشارة بدأت تنتشر كثير تغير شعوره وصار مرتاح وانفتحت لهم كثير آفاق حتى هم كثيرة.
1: جميل. المهم هنا يعني إيش هو المهم أستاذ أمل، مثلاً إن الواحد يتعلم المجتمع، هل مهم يعني نقول مثلاً أكبر شريحة من المجتمع يتعلموا لغة الإشارة اليوم؟
0: أيوة زين. فهو هنا أنت تسألني إذا المجتمع هل مهم يتعلم لغة الإشارة أو لا؟ نعم. كل حد أحس كل
1: أصبح أمر ضروري،
0: أمر ضروري جدا. الحين صرنا نشوفهم، أنت تعرف نسبتهم يمكن 17,000 من العمانيين الحين أتوقع على الإحصائيات هالسنة،
1: ما شاء الله،
0: يعني نسبة حس كبيرة، يعني في منهم مندمجين، في منهم موظفين، في منهم في كليات، منهم تشوفهم في كل مكان، يحتاجوا بس حد يفهمهم يعني.
1: أيوه.
0: على الأقل أساسيات المجتمع يكون عارفها. أيوه. خاصة أن الحين ما شاء الله الدورات منتشرة وفي كل مكان يعني في عمان.
1: التعامل اليومي بالنسبة لطارق وزملاء وإخوانه وأخواته طبعا من ذوي الإعاقة السمعية، كيف يكون التعامل مثلا سواء كان في المدرسة، في الكلية، في البيت؟ هل هناك تحديات؟ هل هناك صعوبات؟
0: لا صعوبة ما في. صعوبة ما في. مثال إذا أنت تروح تقابل، أيوة لازم يكون الحين بحكم أنه موجود المترجمين، فالحين موضوع صار ما صعب. فلأن في أماكن في ناس ما تعرف الإشارة، يعني الصفر مثل هم قال، يعني ما يعرفوا ولا إشارة، فيضطروا يكتبوا، ما زالوا أيوة ما زالوا يفسروا وكذا، وهذا يأخذ وقت طويل لهم.
1: نعم.
0: زين. فعشان يكون وقت أقصر الأهم إنه يكون عندهم مترجم. أيوة مترجم. فهو مرات يضطر يتصل في حد يجي معاه، أيوة، أو عن طريق التواصل الاجتماعي اللي هي الواتساب ولا فيديو كول يقدر يتصل فيهم بحيث إنه يحاور اللي هو الشخص المتحدث في المكان اللي هيروح له. فما في صعوبة نفس أول بحكم وجود مترجمين،
1: يعني قلت بوجود المدربين.
0: يعني مش 100% بس يعني الحمد لله ممتاز، ما مثل أول.
1: الحمد لله.
0: أيوة
1: الحمد لله.
0: أيوة الحين أحسن بس إن شاء الله يقدر يقولك الحين 80% في تحسن من قبل.
1: الحمد لله.
0: أيوة. هو يتمنى إنه يكون في كثير مترجمين وكثير دورات في كل مكان، لأن كل ما انتشرت كل ما هم كانوا سهل عليهم يقابلوا الناس.
1: صحيح.
0: في كل مكان.
1: بالضبط. نسأل طارق إيش اللي يمثله طبعا اليوم العالمي بما أنه يصادف بكرة تاريخ 23 سبتمبر من كل عام لغات الإشارة، إيش تمثلهم يعني؟
0: مهم كثير. مهم. أيوة. والسبب إن لغة الإشارة هذه العالمية يوم ضروري لكل يعني فئات الإعاقة السمعية، إن هو لغة تواصلهم في العالم كامل، فهو يوم السبب. فإذا ما في كيوم، لا في فائدة، يقول لك إن الناس كلها بتتثقف، بيكون عندها وعي إن في يوم اسمه يوم يعني هذه لغة الإشارة.
1: أيوة.
0: لا لغة الإشارة، وإن الناس بتتعرف عليهم بسبب هاليوم يعني.
1: في شيء آخر إذا تعلمتي من الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية إلى جانب لغة الإشارة أستاذة أمل؟
0: صراحة أيوة تعلمت منهم، تعلمت كثير. أول شيء تعلمت الثقة. يعني أنك تكون عندك ثقة أنك أنت ما تقدر تكلم، يعني ما تقدر تعبر عن مشاعرك بصوت
1: أكيد،
0: بس تكون تروح كل مكان بكل ثقة لازم توصل فكرتك. الثقة هذه اللي فيهم كثير علمتنا، يعني يطلعوا في كل مكان ما عندهم خوف. تعلمت منهم الصبر، عندهم صبر يوصلوا المعلومة بأي طريقة، لازم يفهموك، يعني عادي يعيدوا مرة مرتين ثلاث أربع خمس، ما عنده مشكلة.
1: جميل.
0: أهم شيء أنت توصل لك الفكرة وتتعلم الإشارة. ثالث شيء تعلمت منهم القوة، عندهم قوة إن لغة الإشارة لازم كل حد يعرفها كيف ما كان، ما يهمه يعني. تلاحظ يعني مثلا إذا أنت جبت الإشارة ما إشارة عمانية، نحن أكثر شيء نتعامله بالإشارة العمانية.
1: يعني مختلفة عالميا؟
0: بسيط أيوة. لا يعني الدول العربية تقريبا متشابهة، اختلافات بسيطة مع الأجنبية أيوة.
1: هل بحكم اللغة مثلا؟
0: أتوقع أيوة، أو القاموس. أيوة. القاموس في كل دولة. فممكن يعني يضاربوك على ذيك الإشارة لأن يحسوها أنها لغتهم، فحسيت هذه القوة في الاحتفال بهذه يعني
1: حافظين عليها
0: اللغة. القوة اللي فيهم كثير تخليك أنت تقول أنا ليش ما أكون مثلهم يا أخي. فهذه الثقة والصبر والقوة صراحة كثير تعلمتها منهم.
1: وهل من الضروري أستاذ عمل أيضا الاحتكاك بالأشخاص من ذوي الإعاقة؟ هل هو أصبح جزء أساسي من تعلمك للغة الإشارة؟
0: أيوة أيوة ضروري كثير أني يعني هذه أتعلم معهم لغة الإشارة، لازم أتواصل معهم. يعني إذا ما كان كل اثنين اللي هو نحن نروح فيها الورشة، نحن يعني شوف هو البنات اللي من فئة الصم اللي نحن نواجههم ما كثير، ما مثل الشباب. فهي وحدة أو اثنين، فإحنا دائما معهم بالواتساب بالفيديو كول وهالأشياء عشان شوية ما ننسي الكلمات والإشارات. إذا مرضوا مثلا نروح نزورهم، إذا صار عندهم شيء يحضروا معانا، فصار إن التواصل مهم. بدون أنت أصلا ما مارست نفس الإنجليزي، ما مارست تنسيه نفس الإشارة،
1: لغة الإشارة
0: إذا ما مارستها دائما.
1: الممارسة مهمة جدا. والاحتكاك أيضا بالأشخاص
0: كثير ضروري الاحتكاك، وتتعلم منهم أي إشارات جديدة. لأن مرات إشارات جديدة هم يطلعوها وينشروها، فأنت تتعلم منهم. هذه ثقافة اللغة.
1: جميل. احنا راح نتكلم أيضا عن أستاذ أمل إن شاء الله عن مبادرة، مبادرة إشارة بلا حدود، لكن إن شاء الله من بعد الفاصل
0: إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى راح نطلع للفترة الدينية أذان العشاء. وبعدها مستمعين الكرام أكيد راجعين لكم إن شاء الله مستكملين الحديث مع الأستاذ أمل الجابري وأيضا الأخ العزيز طارق اليوسفي. نطلع لهذا الفاصل وبعدها أو الفترة الدينية وبعدها راجعين إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد، تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8.

0: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج تو الناس. احنا في ساعتنا الثانية من البرنامج الساعة 7:24 دقيقة. أذكركم بسؤال موضوع حلقة اليوم مستمعينا: هل المسافة تقوي من العلاقة أم تنهيها؟ وليش؟ أكيد في انتظار تواصلكم معنا مستمعين الكرام على أرقام التواصل لسماع أصواتكم على 2499-0000 ورقم الواتساب على 9477-9975. ونرجع مستمعين الكرام لطبعا ضيوفنا الأعزاء في برنامج تو الناس إذاعة الشبيبة. في من المشاركات هنا أيضا أستاذة أمل، المشاركة تقول هنا: أنا اللي عرفته قبل كم يوم بس إن لغة الإشارة تختلف من بلد إلى آخر.
1: أيوة تختلف من بلد لآخر صح بالفعل، بس في بشكل عام القاموس العربي واحد، بس ممكن يختلف عن دول أجنبية. يعني
0: بمعنى هنا إنه مثلا في المملكة العربية السعودية مثلا الإشارة تختلف عن سلطنة عمان في الإمارات،
1: بشكل عام
0: بس الاختلاف
1: بسيط
0: بسيط وجميل في نفس الوقت. أيوة صح، أنت تتعلم أيضا الإشارة
1: من الإشارات الثانية، بس هو في الخليج بشكل عام تقريبا إشارتنا واحدة.
0: أيوة.
1: إذا بنتكلم على الدول العربية الثانية ممكن في اختلاف.
0: في اختلاف بس بسيط.
1: أيوة بسيط، ما أبداً
0: يعني. عن باقي مثلاً دول العالم وكذا.
1: أيوة، لأن إحنا جانا تعرفنا على وفد من فئة الإعاقة السمعية، كانوا في السعودية وتواصلنا معهم عادي، كانوا فاهمين وإحنا فاهمينهم وش يقولوا، ما كان في إشارات كثير مختلفة.
0: ما كان في.
1: لا لا لا.
0: ما كان في اختلاف.
1: أيوة
0: الحمد لله. طيب وبعد في سؤال هنا. يعني يقول طبعا اللي شاركنا، بس احنا نتمنى انك تذكرنا اسمك، يعني حلو هذه المشاركة منك. يقول: ليش ما يبتكروا تطبيق بالذكاء الاصطناعي نستخدمه للتواصل معهم، يعني نقرأ الإشارة والعكس؟
1: موجود هذا التطبيق، حتى اتوقع ان هالاسبوع او الاسبوع الماضي في التليفون عندهم حتى تطبيق اسمه نافذ اتوقع. أيوة موجود تطبيق الحين قاسي حتى يطوروه،
0: يعني من فترة هذه. من فترة موجود معنا هنا في سلطنة عمان،
1: كان قديم سلطنة. أول وأتوقع أنه حدثوه، أنا اللي فهمته منهم هالأيام يعني لما سألتهم أنه في تطبيق الحين حتى معلنين عنه حتى في هذه في السوشيال ميديا وكذا معلون عنه هذا التطبيق.
0: هل يعني سهل الحصول عليه؟
1: أنا صراحة يعني ما بكذب عليك ما قربت أفتحه وكذا، بس ممكن أسأل يعني ما غلط نسأل.
0: هو كتطبيق ممكن يكون في الهواتف؟
1: أيوة أيوة.
0: هو هل في اشتراك؟ هل في كذا؟
1: أيوة يعني أسأله ممكن؟
0: ممكن. أيوة. أكيد.

0: يقول لك تطبيق سهل ممتاز. أيوة ممتاز كثير يساعدهم للتواصل بالترجمة بلاش حتى مجاني. أيوة
1: مجان؟
0: تطبيق مجاني.
1: جميل.
0: أيوة
1: جميل.
0: أيوة موجود تطبيق في التليفون.
1: وبإمكان أي أحد مثلا يستخدمه ويتعلم لغة الإشارة.
0: أيوة أي حد يقدر ينزله في تليفونه عادي. أيوة أي حد ممكن.
1: جميل. اسمه تطبيق نافذ.
0: نافذ.
1: نافذ.
0: صح. أيوة هذا اسم التطبيق نافذ.
1: في سؤال بعد سؤال جميل يقول هل في هناك يعني أيضا تكون بينهم مثلا أحيانا في مسابقات اللي هي مثلا مسابقات المناظرات وغيرها بحيث أنهم يعني هل يعيشوا مثل الباقي يعني يمروا بهذه المسابقات المناظرات ويناقشوا دوليا مثلا في منافسة تصير بينهم مثلا؟
0: هو في عندهم
1: كمشاركات
0: مشاركات دولية عندهم. أيوة كثير بس كمناظرات أنا صراحة ما أعرف إذا عندهم غير يعني لا أعرف أن في مسابقات كثير رياضية معاهم.
1: أيوة
0: بس كمثل ما أعرف صراحة.
1: طبعا هو اسمه نافذ فعلا تطبيق نافذ صح؟
0: نافذ صح. أيوه
1: هو تطبيق نافذ. تطبيق نافذ. إذن أستاذ أمل نرجع لطبعا مبادرة إشارة بلا حدود. دور المبادرة كيف تشوفها في خدمة الأشخاص الصم ونشر لغة الإشارة؟
0: أيوة صراحة المبادرة كنشر لغة الإشارة كثير ساعدت. ليش؟ لأنك أنت يعني أتوقع إلى اليوم واصلين 1700 و 2000 شخص مشارك فيها
1: ما شاء الله.
0: طلعوا كثير ناس مترجمين منها يعني وكملوا ما شاء الله في مجالاتهم. في منهم يعني أنت لما أنت تطلع أنت مثلا أنا بديت أقدر أخبر أكثر من شخص تعال شارك فأنت هنا نشرتها. فالمبادرة على أنها مجانية صراحة وما عندهم دعم بس يعني الحمد لله يعني بجهودهم كامل الشباب والبنات هناك وبنفس الشيء الصم معانا يعني أخواننا من فئة يعني الإعاقة السمعية بنات وأولاد معانا من دمجين يعني إنهم كانوا مدرسين.
1: أيوة. أيوة.
0: يعني أي صعوبات يساعدونا فيها فالحمد لله اليوم أنا أقدر أقولها كثير نشرت وعي يعني إنها في لغة الإشارة.
1: إيش اللي تتمنوا أن تحقق هذه المبادرة مستقبلا؟
0: والله نتمنى أنها ما بس تكون مثلا فقط في مكان واحد يعني أتمنى أن تكون منتشرة أكثر مثل في كل الحكومات في كل يعني الوزارات
1: الجهات الحكومية الجهات الخاصة
0: الجهات الخاصة المدارس يعني حلو أن يعني هذا المبادرة أحسها أحسن تنتشر أكثر بعد تندمج هي ما المجتمع يجيها ما الناس تقول هم يروحوا للناس أحس أكثر لما هم يندمجوا في المجتمع بيعرفوهم وما تكون بس محصورة في مسقط يعني أحس أن حلو أن ننشر هذه المبادرة في كل ولايات السلطنة بعد إنما هم ما بس في مسقط.
1: صحيح.
0: أيوة فهذا الشيء
1: في ولايات
0: ممكن.
1: مختلف ولايات سلطنة عمان.
0: أيوة.
1: صحيح.
0: أيوة.
1: بالفعل وإحنا بحاجة مثل هذه المبادرات أكيد.
0: أيوة
1: للانتشار
0: بالفعل.
1: والتوسع أكثر من كذا. إذن في ختام هذا اللقاء أستاذ أمل نحب نسمع من طارق الرسالة اللي يوجهها للمجتمع ومن الناس طبعا اللي هم متعايش معهم أو في حياته اليومية إيش هي الرسالة اللي حبي يوصلها طارق؟
0: أيوة رسالته أو كلمته الأخيرة اللي بينشرها المهم يخبر كل حد إنه ينشروا ومهم لغة الإشارة والترجمة مهمة كثير إنه تخبروا الناس كلهم يتعلموا سواء من المدارس قال بداية من المدارس إنه الفكرة إنه يبدوا من المدارس مع الأطفال ولين يكبروا بيحسهم يتطوروا يعني قال لازم أيوة يدخلوا منها لغة الإشارة في المدارس ويحس إن هذا الشيء بيكون صح بداية بحروف اسم أرقام مثلا أيوة وبعدين مع مواضيع مختلفة شوية شوية شوية بينطوروا من المرحلة إلى المرحلة متقدمة بحيث بيكون كثير سهل عليهم يوم يخلصوا المدارس بيكونوا مترجمين ويقدروا يتواصلوا مع كل الصم وينتشر أصلا لغة الإشارة بتنتشر في المجتمع. أيوة فهو يحس أنه يدخل كمنهج. أيوة فهذا الشيء قال كفكرة هو عنده الحين
1: رسالة إلى وزارة التعليم
0: رسالة إلى وزارة التعليم أنها تدخل في المنهج مع المدارس من الصغر بحيث يتخرج الطالب هو عارف إيش يعني لغة الإشارة حالها حال أي لغة ثانية تدرس.
1: شكرا طارق.
0: أيوه.
1: أيضا الرسالة الأخيرة أيضا منك أستاذة أمل.
0: أيوه.
1: في ختام هذا اللقاء وبمناسبة طبعا اليوم العالمي للغة الإشارة بكرة إن شاء الله تعالى اللي يوافق 23 سبتمبر.
0: أيوة
1: إيش هي رسالتك؟
0: مناسبة صراحة هذا اليوم إن المفروض صراحة يعني إن شاء الله من هاللقاء إن نزيد نحن وعي الناس عن أهمية تعلم لغة الإشارة وإن يأخذوها فكرة تطوعية يعني أنت تروح أنت هذه من وقتك تأخذها يعني هذه من وقتك تروح 3 ساعات تتعلم، أو أنك تروح يمكن يعني بين الأيام تضطر تروح مرات إذا هم محتاجوك أو شيء، فهذه من وقتك، فأنت هذه تطوعي منك. ليش؟ عشان تساعد هالفئة تندمج معانا في المجتمع.
1: نعم.
0: أيوة، رغم أنهم هم فئة قليلة بس كثير منتشرين، فأحسن الواحد يتعلم لغتهم، رغم أنها سهلة كثير وبسيطة يعني. بس أيوة، الشيء الثاني صب من هذا المكان صراحة أشكر، حتى هنا أشكر كل حد صراحة وقف معانا ودعمنا عشان أتعلم لغة الإشارة. بنبتدي من ببتدي بعائلتي اللي كل اثنين أنا أكون مختفية من البيت طول المساء عشان أتعلم. أبتدي بعدين أقول لك الأساتذة كلهم ما شاء الله عليهم ما قصروا، الطلبة أخواني من فئة الإعاقة السمعية نفس الشيء على دعمهم. وأشكر الحين حاليا نحن موقعنا ما عندنا موقع لنا نحن أصلا، يعني مكان أيوة. خاص فينا ما عندنا، فإحنا من مكان لمكان والحمد لله
1: كمكان يعني
0: مكان الحين الحمد لله معهد
1: إنفيتك.
0: معهد إنفيتك الحين هو اللي مثل ما تقول متبنينا وفاتحنا المعهد، يعني كل اثنين من 6 إلى 9
1: فقط في الأسبوع تلتقي يوم الاثنين
0: أيوة من 6 إلى 9 الزين كل أسبوع. فهو طبعا الشكر كثير له يعني انه هو حص يعني خلى المعهد علشان احنا نيجي ونتعلم يعني 3 ساعات مفتوحة.
1: نقدم لهم كل الشكر اكيد.
0: طبعا شكر كبير اكيد.
1: الجهات الداعمة اللي أيوة.
0: تدعم
1: هذه الفئة.
0: ايوه يكون يعني كان يحتوي ناس عندها نفس ايوه فئة كامل تريد تتعلم هاللغة.
1: نعم.
0: فالشكر لهم بعد. وان شاء الله عسى ان شاء الله نشوف عدد الطلبه يزيد ان شاء الله مع الاسابيع الجايه
1: يا رب باذن الله. باذن الله تعالى.
0: ايوه نشكرك حتى انت استاذ على هاللقاء الجميل.
1: واحنا ايضا بدونا نشكركم. شكرا. استاذ امل الجابري متدربه ايضا لغه اشاره بمبادرات اشاره بلا حدود. أيوة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: سعيدين بوجودك اليوم معنا. شكرا أسعد. ايضا طارق اليوسفي من الاشخاص ذوي الاعاقه السمعيه، كل التوفيق.
0: يقول لك شكرا كثير على هالموضوع وشكرا على مقابلتك له، ويشكرك كثير انه سهلت يعني زودت الوعي عن هاللغة وخليت الناس تفهم أهمية لغة الإشارة ونشرها بين الناس. ايوه يقول لك مثل ما يعني ذكروا انه مهم ان تنتشر هذه اللغة، ويشكرك من جديد.
1: باذن الله. شكرا طارق. شكرا استاذ امل.
0: شكرا.
1: إذن مستمعينا المتابعين احنا راح نطلع لفاصل، وبعد ان شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس، وحيا الله باللي انضم لمتابعة برنامج تو الناس اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصات إكس، وأكيد هذه تحياتنا المسائية أيضا للي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. مستمعي الكرام، نروح إلى المملكة العربية السعودية وتحديدا جدة، أكيد مع الزميل العزيز هيثم خليل موفد الشبيبة لبطولة خليج الديار العربية 27. نمسي عليك بالخير كابتن هيثم.
1: مساء الخير أخي أستاذ عيد، أحييك وحيي كل طبعا جمهورك وأيضا جماهيرنا الوفية في سلطنة عمان، وأيضا اللي حضروا طبعا هنا. إذا
0: نعم، الله يبارك فيك كابتن هيثم. أقل من 24 ساعة لانطلاق هذه البطولة الغالية على كل خليجي، إيش ممكن تعطينا العنوان الأبرز الكابتن هيثم؟
1: نعم أستاذ عيد، طبعا مثل ما يعرف الجميع أنه يوم غد افتتاح بطولة الديار العربية 27، هذا المسمى بطولة كأس الخليج العربي. ويوم غد مثل ما يعرف المتابعين أنه هناك مباراتين، طبعا الأحمر سيواجه العراق تمام الساعة 6:30 بتوقيت سلطنة عمان، الساعة 5:30 في توقيت المملكة العربية السعودية، اللي تسبق حفل الافتتاح، بعد ذلك حفل الافتتاح ثم المباراة بين المنتخب المستضيف منتخب المملكة العربية السعودية يواجه منتخب الكويت صاحب الرقم الأعلى في هذه البطولة، أحرز البطولة 10 مرات. طبعا المعنويات عالية للاعبين رغم الإصابات، الجمهور ما يعرف أنه كان هناك إصابات لثلاثة لاعبين، يعني في البدء كان محسن الغساني مع فريقه ناديه المحترف فيه، وأيضا فيما بعد صار إصابتين يوم أمس، الإصابة اللي لحقت بأرشد العلوي وأيضا أيضا بيوسف مالكي. وتحدث الكابتن طارق السكيوي في المؤتمر الصحفي ظهر هذا اليوم عن هذه الإصابات، وقال أنهم لاعبين مؤثرين طبعا، لكن أيضا زملائهم بكل تأكيد سيبذلون ويقدمون العروض المنتظرة، وهو يعرف أكيد مطلع ويعرف نتائج المنتخب في النسختين الأخيرتين، عندما كان المنتخب تواجد في المباراتين الختامية في البصرة وأيضا في دولة الكويت، فلذلك هو يعرف كل شيء. طبعا يعني أيضا يعرف أنه الفرصة التي سيمنحها للاعبين المتواجدين، وهو يعول عليهم أيضا اليوم. أيضا الكابتن أحمد الرواحي حارس المرمى خلال المؤتمر الصحفي أيضا تحدث على دور الجمهور، جماهير العمانية اللي الآن توافدت إلى مدينة جدة عروس البحر الأحمر، ومثل ما أيضا صرح الأستاذ سيف الجابري المتحدث الإعلامي لاتحاد القدم إلى الشبيبة، وقال إن هناك أكثر من 2000 تذكرة سنوزعها يعني اليوم وغدا أيضا قبل المباراة في آلية معينة، وأيضا كان هناك شراكة أيضا مع أحد الشركات اللي أيضا ساهمت مع اتحاد كرة القدم بهذه التذاكر. اليوم إحنا في يعني في محل إقامتنا الوفود الإعلامية أيضا شاهدنا البعض من أيضا الجماهير وبعض الأشخاص المعروفين حقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا حضروا، بالإضافة إلى أنه هناك يعني كثيرين يعرفون حجم هذه المباريات. مثل ما تعرف أخي أستاذ عيد أنه هذه المجموعة هي المجموعة الأصعب، المجموعة الحديدية، لأنه عدد الألقاب للمنتخبات في هذه المجموعة هو أكبر من عدد الألقاب لمنتخبات المجموعة الأخرى.
0: نعم.
1: أيضا مثل ما تعرف حضرتك أنه غدا سيقود الحكم الإماراتي عمر العلي مباراة الأحمر العماني، واللاعبين يعني حتى كان أيضا حاضر في الحصص التدريبية السيد رئيس الاتحاد السيد سليمان البوسعيدي، وأيضا اليوم هنا زار البعثة الإعلامية القنصل العام بالقنصلية بسلطنة عمان في جدة الأستاذ سالم البوسعيدي، وأيضا من خلال تصريح للشبيبة لإذاعة الشبيبة صرح أيضا أنه كموفد بالشبيبة أنه أكيد هناك اهتمام بالجماهير التي ستحضر تباعا، يعني أعتقد الآن وصل مجموعة من الجمهور إلى جدة، وهذه يعني يعني طبعا هي فقط الإصابات يا أخي عيد هي اللي كانت يعني إصابات مفاجئة.
0: ممكن هي إصابة أيضا الكابتن محسن الغساني كابتن هيثم؟
1: كابتن محسن الغساني قبل ما تأتي البعثة العمانية هنا إلى جدة أصيب مع فريقه المحترف فيه، لكن الإصابات اللي اليوم الأمس صارت مع
0: أثناء الحصة التدريبية
1: هم يوسف المالكي وأرشد العلوي، وتم نشر هذا الموضوع أيضا على حساب اتحاد الكرة، وتم استدعاء لاعبين محلهم، لكن الكابتن طارق سكتي عندما تحدث خلال المؤتمر الصحفي اليوم ظهر اليوم قال إنه هذه الإصابات تأثر 15% على مسألة إعداد المنتخب، وأيضا الأسلوب الذي لأنه بالنسبة لأرشد مثل ما يعرف جمهورنا الكريم إنه من اللعيبة اللي إنهم ثقل يعني
0: أكيد.
1: لكن أيضا طمأن الجميع إنه الخيرة فيما اختاره الله أولا، ثم إنه البدلاء هم أكيد لا يقلوا شأنا من اللاعبين الأساسيين يعني في الفريق، لكن أيضا كان هناك مثل ما ذكرت لك الحديث على الجماهير العمانية وثقلها، وهي منح البطولات الخليج، بطولات الخليج
0: أكيد
1: مثل ما تعرف أخي عيد يعني لها وقع لدول الخليج وأثر إيجابي، وأيضا هناك يعني هذا الموروث الكبير منذ سنوات، وأفرزت هذه البطولات نجوم كبار سواء في الأحمر العماني أو المنتخبات الخليجية.
0: نعم.
1: مثل ما ذكرت لك أيضا المنتخب العماني أكيد الأحمر عليه عبء، يعني خصوصا الجهاز الفني إنه الأحمر كان حاضر في المباراتين النهائيين في البطولة
0: صحيح 26 و25 بالفعل،
1: يعني في دولة الكويت أمام البحرين وفي البصرة أمام العراق
0: نعم.
1: ضغوطات، يعني أكيد إنه المنتخب أحد المرشحين للتنافس على هذا اللقب، حتى من خلال تواجدنا أيضا ولقاءاتنا اللي أجريناها مع بعض الزملاء الإعلاميين من دول الخليج العربي تحدثوا عن هذه المباراة، يعني الزميل الإماراتي المخضرم الإعلامي محمد الجوكر يعني ذكر إنه هذه قمة مبكرة بين
0: نهائي مبكر نعم
1: بين العماني والعراقي بالفعل هي قمة مبكرة، طبعا هناك إحلال ولاعيبة شباب في المنتخبين أكيد، يعني إحنا شاهدنا قائمة المنتخب قبل البطولة فيها أسماء صار عليها بعض الحديث من جماهيرنا مثل عبد الرحمن الشيفري المحترف القادسية الكويتي وما يقدمه صلاح اليحيائي يغيب أيضا يلعب في التسلل الأردني، فهذه قناعات أكيد مدرب يعني لا يمكن التدخل بها وهو المسؤول على الاستدعاءات بالنسبة للاعبين، فبالتالي أيضا المنذر العلوي يعني في أسماء، لكن هو أيضا هناك أسماء شابة مميزة جدا يعني قدمت يعني مستويات كبيرة في البطولات المحلية، يعني أقصد في دوري جندال أو يعني أسماء ونجوم، فبالتالي الجميع يعني جاهز ومستعدين لهذه المهمة الكبيرة طبعا بهمة عالية، فبالتالي لا خوف على رجال الأحمر مثل ما تعرف أيضا أخي عيد أنه هذه البطولة هناك تناغم فيها مع الأحمر العماني منذ استحداث دور المجموعات، يعني تشوف أنه المنتخب رقم صعب جدا في وفي بعض الأحيان يأتي من خارج التوقعات
0: صحيح،
1: يعني الأنظار بعيدة عنه والأمر مختلف عن
0: حسابات كأس الخليج مختلفة أكيد،
1: حتى الموجودين هنا يعني في جدة في المركز الإعلامي حتى من الزملاء الإعلاميين يعني يقول لك أن المنتخب العماني عندما يحضر غير يعني عن
0: تصفيات في مثل هذه البطولات فعلا
1: نعم، يعني هناك تناغم مثل ما ذكرت لك، والكل يعني يتأمل أن يقدم المنتخب يوم غد في افتتاح

0: يعني نعم المنتخب العراقي تفوق في الفترات الأخيرة في تصفيات كأس العالم، لكن بطولة الخليج مختلفة، وأيضا في بطولة الخليج في البصرة الأحمر العماني مع المدرب المواطن في النسخة الأخيرة الكابتن رشيد جابر تأهل إلى النهائي
1: فعلا،
0: وأتى من بعيد مثل أداة تتذكر، يعني عندما خصوصا كانت النقطة الفاصلة في مباراة السعودية نتذكرها نعم. جميعا. وفي النسخة أيضا اللي قبلها في البصرة أيضا تأهل إلى المباراة الختامية وقدم اللاعبين أداء كبير، وكنا متواجدين في تلك المباراة الكبيرة، ويعني في كل تأكيد اللاعبين الآن أي لاعب يمثل المنتخب هو عليه أن يعني أن يقدم عرض كبير وأن يقدم أداء مشرف لأنه هو يمثل الأحمر، فبالتالي يجب أن يبذل قصارى جهده في المباريات. وأكيد سيكون هناك الحضور الجماهيري مثل ما ذكرت لك، أيضا الحكم الإماراتي عمر العلي سيكون حكم الساحة في المباراة، ونتمنى أيضا أن تكون هناك مؤازرة. وأنا جالس الآن في المركز الإعلامي أشوف بعض يعني من بعيد خارج المركز أيضا بعض الجماهير تتوافد وبعض الأشخاص اللي حقيقة نعرفهم والمتابعين العمانيين.
1: كابتن هيثم
0: نعم.
1: اليوم راح تكون الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخبنا استعداد لمباراة الغد.
0: طبعا هي الآن على مشارة الانتهاء،
1: ذكرتنا تقريبا قبل أن نكون معك على الهواء أنك كنت متوجه يعني على
0: نعم
1: تحضيرات
0: الساعة السادسة بتوقيت السعودية يعني السابعة بتوقيت سلطنة عمان.
1: نعم.
0: وطبعا الحصة اليوم هي يعني هي عبارة عن تقسيمة، يعني احنا بكل تأكيد يعني لا نستطيع أن نتحدث عن يعني المنتخب والأسلوب والتشكيلة اللي أكيد قبل كل مباراة يعني
1: أكيد،
0: فلذلك يعني نتمنى للاعبين التوفيق بكل تأكيد، ومعنويات المنتخب مثل ما ذكرت لك عالية لتقديم عرض كبير إن شاء الله.
1: المتابعين يسألوك هنا الكابتن هيثم، مباراة بكرة منتخبنا طبعا المنتخبين الشقيقين العماني والمنتخب العراقي، توقعاتك من راح يفوز
0: في هذه البطولة تحديدا بطولة الخليج؟
1: ما في توقعات
0: مباراة مثل هذه، التوقعات صعبة جدا، ومباراة افتتاح، لكن ممكن يعني هو توقع بكل تأكيد توقع التعادل يعني بالنسبة لي انه يتعادلون، لكن فيما بعد أكيد يعني المجموعة صعبة يعني هناك المنتخب السعودي والكويتي، بغض النظر أن المنتخب الكويتي يعني عنده أسماء شابة وهو صاحب الرقم الأعلى 10 بطولات، لكن الأمر متغير ومختلف
1: في بطولة كأس الخليج. صحيح
0: طبعا ما ذكر أيضا الإعلامي والمصور المعروف السعودي إبراهيم الفريال للشبيبة وذكر أيضا بتعابة أنه الكويت يعني بلاعبيها أكيد أيام زمان كان هناك عبد العزيز العنبري والدقيق والأسماء المعروفة جاسم يعقوب وفتح كميل الراحل، الوضع تغير في الفترات الأخيرة، كانت الكفة أيضا للمنتخب العماني بالنسبة للقاءات مع منتخب الكويت. بالنسبة للمنتخب السعودي طبعا هو صاحب الضيافة وبكل تأكيد يسعى للقب، هذا أمر مفروغ منه بجماهير الغفيرة اللي متوقع أن تحضر لأنه صار له يعني فترات طويلة لم يحقق اللقب.
1: صحيح من 2004 تقريبا.
0: نتذكر طبعا احنا نتذكر جيدا يعني في مسقط إذا تذكر عندما فاز المنتخب لأول مرة بالبطولة وركلة الجزاء محمد ربيع النجم التي في ركلات الجزاء نتذكرها جيدا. وأكيد يعني المجموعة صعبة، أصعب المجموعة اللي ضم المنتخبات الإمارات وقطر واليمن بصراحة يعني والبحرين، فهذه المجموعة هي الأصعب، لكن مثل ما ذكرنا أنه أنت إذا تراجع يعني أنه دائما الأحمر العماني هو رقم صعب في البطولة، يعني لازم يعمل دور في البطولة ويحقق نتائج، وبغض النظر عن الأسماء التي تمثل المنتخب يعني بالحضور من يحضر يعني ممكن
1: بمن حضر
0: نعم. بالنسبة للانسيابات المركز الإعلامي والاعتمادات الإعلامية حقيقة يعني معظم المتواجدين

0: اللي تقدموا بطلب الاعتماد على رابط الاتحاد الخليجي تحصلوا على هذه الاعتمادات الإعلامية اللي تتيح لهم فرصة الدخول إلى المركز الإعلامي، المباريات، التدريبات، الحصص التدريبية، وأيضا المؤتمرات الصحفية. استقبال رائع وجميل ومعهود على الأشقاء في المملكة العربية السعودية للبعثة الرسمية للمنتخب الوطني، وأيضا حتى للبعثة الإعلامية يعني سيادية في السهول سهلة جدا في الدخول، وبالترحاب أيضا لممثلي البعثة الإعلامية الزملاء الآخرين أيضا المتواجدين. وحقيقة جهود مبذولة كانت كبيرة في تسهيل كل أمر، خصوصا ليس فقط يعني للبعثة المنتخب العماني اللي أكيد هناك يعني ترحاب خاص، لكن لكل البعثات للأمانة يعني أتحدث لك تسهيلات. وحتى في التصريح الإعلامي يعني ما كان هناك تحقيقات مثل يعني في بعض البطولات، يعني إذا ما مقدم قبل البطولة وإذا ما ماخذ الأكريديتيشن والأبروب يعني يكون صعب.
1: في تسهيلات كثيرة الحمد لله.
0: نعم تسهيلات. نتأمل بإذن الله مع النجوم يعني ابتداء من الحارس إبراهيم المخيني حتى خط المقدمة والأسماء اللي يعني اللي حتمثل المنتخب انه تقدم مستوى جيد مع المدرب الكابتن طارق السكتيوي اللي هو طبعا الكل يعرف السيره الذاتيه لهذا الرجل، ويعني رجل لديه الكثير من الانجازات وان كانت مع منتخب المغرب الشقيق، لكن اكيد هو يعني يعرف الان امكانيه اللاعبين. شارك في بطوله خارجيه في تحضيرات قريب من اللاعبين، كان كنا نشاهده ونتابعوه انتم ايضا في المباريات، يحضر ويدون بمفكرته اسماء اللاعبين ويعرف كل لاعب واداءه وماذا يقدم مع مراعاه ايضا للاحلال. شاهدنا اسماء في القائمه شابه مع اسماء مع الخبره مع لعيبه الخبره
1: عناصر من الخبره. نعم الوجوه الشابه فعلا في
0: طبعا يعني الخبره المتمثله بالقائد حارم الشعبي
1: كابتن حارم
0: واحمد الكعبي وابراهيم المخيني والأسماء إذا أيضا أشرك مثلا زاهر الأغبري، يعني هذه الأسماء إحنا اعتدنا عليها، لكن مع وجود أسماء شابة مثل ناصر الرواحي من الأسماء المميزة أو عاهد المشايخي إذا دفع بالمباراة أو في خط خالد الغطريفي، يعني هناك أسماء شابة أيضا يعول عليها المدرب مع الأسماء الأخرى اللي استدعاها سلطان بدر وغيرها من الأسماء اللي تقدم أداء وعروض جيدة في دوري جندال مع الفرق اللي تمثل.
1: الله يسعدك كابتن هيثم، شكرا لهذه الإضافة وشكرا لك. أكيد الكابتن هيثم خليل موفد الشبيب البطولة الخليجية الديار العربية 27، شكرا وإن شاء الله تعالى على تواصل بكرة بإذن الله في برنامج صافرة الخليج يا كابتن هيثم.
0: شكرا أستاذ عيد، أحسنت وشكرا لجمهورك وكل المتابعين.
1: الله يسعدك، في أمان الله، شكرا جزيلا. إذن مستمعي الكرام كان زميلنا العزيز الإعلامي هيثم خليل موفد الشبيبة لبطولة خليجي الديار العربية الديار العربية 27، فكل التوفيق إن شاء الله تعالى لمنتخبنا في أولى مباريات افتتاحية كأس الخليج مع المنتخب العراقي بكرة إن شاء الله. نذكركم مستمعينا المباراة الساعة 6:30 بتوقيت السلطنة، وذكركم أيضا ببرنامج صافرة الخليج إن شاء الله تعالى اللي راح رافقكم فيه بكرة بإذن الله من الساعة 8 المساء لغاية الساعة 10 مساء. مستمعين الكرام احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج تو الناس، وهذه تحياتنا لكل اللي تواصلوا معنا اكيد تابعوا برنامج تو الناس واللي شاركوا في موضوع حلقه اليوم. بس هنا رسائل خليني بس اقراها بدر كذا على السريع قبل ان ننهي الحلقه. في رساله من الاخ ناصر الزيادي بعث لنا اول شيء صوره، كل التوفيق لابطال كلمنجارو اللي يتمنى طبعا فريق وادي عندام للمغامرات الجبلية لفريق أبطال كلمنجارو كل التوفيق والنجاح في مغامراتهم لبلوغ أعلى قمة في أفريقيا. ومن المعروف مستمعينا أن قمة كلمنجارو تبلغ 5895 متر. وهذه أيضا تحية من الأخ ناصر الزيادي لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين المتابعين والأصدقاء الإذاعة مع الأجواء الجميلة دائما في وادي عندام. ويقول العقل السليم في الجسم السليم ورياضة مفيدة للجسم ودمتم سالمين جميعا. هذه هي مقتطفات استعدادات أعضاء من فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية في مشاركة مع أبطال كلمنجارو. وتحياتي لكم جميعا متابعيني مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي من فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية. شكرا لك يا ناصر. أيضا مستمعينا في رسالة, رسالة أبو سلطان طبعا تواصل معنا وكان يتكلم عن موضوع الحلقة, يقول بخصوص الموضوع يشوف أنه المسافة لا تنهي العلاقة الصادقة بل قد تزيدها قوة واشتياقا وتقديرا. في العلاقات الحقيقية لا تقاس بقرب المكان وإنما بصدق المشاعر ووفاء القلوب وحرص الإنسان على من يحب. شكرا لك يا أبو سلطان, الله يعزك ويسعدك يا رب. أم عبد الله تقول أنا من رأي يعتمد على قوة العلاقة بين الطرفين. العلاقة التي تختلف بالبعد تكون علاقة هشة, وإذا كانت العلاقة قوية فإنها تقوى بالبعد ويحافظ عليها الطرف الآخر أكثر. شكرا لك يا أم عبد الله.

رسالة وصلتنا بس بدون ذكر رقم، يعني بدون ذكر اسم، عفوا بدون ذكر الاسم. يقول البعد والله أحيانا يكون هو السبب اللي يزيد الحب والمودة بيننا، وهذا يقول من واقع تجربة عاشها. شكرا لك مرسل الرسالة. آخر رقم طبعا آخر 4 أرقام 9992. إذن مستمعي الكرام نلتقي إن شاء الله تعالى بكرة بإذن الله تعالى، وكل التحية لكل من تابعنا وتابع برنامج تو الناس. نلتقيكم بكرة إن شاء الله في تو الناس، ومن بعدها برنامج صافرة الخليج. دائما وابدا خليكم مع الشبيبة أفهم، في أمان الله.

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

نضر الله ثراها وسقى من كرم النيل رباها في رياض نضر الله ثراها وسقى من كرم النيل رباها.